0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس واحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصفي لنا واقع حنى المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ده لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيقدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بقى ما قاعد يكفي.
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد, أكيد.
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، بقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء. أيوة. العوين بيه أسف، بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سالرة قد تشيله كلها، ما علينا فيسها بس. والله نحن سالرة قال نشيله أغلبيته كلها ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بحي. بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان ما سامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساهمت ماك ساهمت ماك ما ساهمت ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبصري ما تنتيني ليه،
4: ما أبصري ما تنطي. أه. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك. أيوة. لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات.
2: صحيح.
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته، يده هيساعدها.
2: أكيد.
4: فطالما أنت عاملة وتاخذ في مرتب، أيوة طالما هي عاملة وتاخذ مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
2: عادي
4: يعني
2: عادي والله عادي
3: وشي في أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصيحة العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
4: نوري كان الشغل العيون نفكر فوق حاجة حوا الشغل العوين بكل بساطة فكروا فوق ده أنا كان قاعد نصره معايا بوفر وقرصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أرقوا الصحيصة كانوا توفر لي شغل شيء ده مش بابا
2: إيدا كاكا الظهرة
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء ومشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطيها ليه
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه رفض زي ما المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: أنا كده يا أستاذة فتية الأمر لسه كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أقود كده شاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهيك بس
4: هيك والمرة كلها بكان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
4: بكان قاعد بقعد وحيرة ما له وشنو يجي ليه كان جا
3: مسألة دي من الزواج فوق كده ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وأنت تتقبلي كل حاجة فوقه وتستمر بحنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر الكلام ده
3: فهمت أنا كمدت عليه يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز لي
2: ياريت
4: الإسلام أجاز لي ده حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليه أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها خيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: إذا بهذه الحالة إذا تزوج وإنت قاعد تساعده خلاص تقطعي منه التمويل
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثانية يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاع ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص تمويل انقطع منك
4: يا
2: الزواج
4: ايوه لو ما
2: عندي
4: فرصه ما كان
2: الزواج صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع طيب ان احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا مثلا من دخلها المادي تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبدأ ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منك أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تم تطلبي منك إيه بذاتك إيه
2: وكل شيء الراتب
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنا فيسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا
4: أيوة
2: يعني
4: ايوه والمرأة قاعده تلعب دور هام والمرأة العامله امراه قويه على فكره امراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: يعني إحنا كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة اللي تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلكي. يكون عندك هدف معين أنت جاية
3: حتى على التربية اللي
4: أيوة.
3: تكوني قوية
2: حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال
4: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليه زول حصلت معي
2: في عقبات كثيرة
4: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي إنك تنظمي وقت ليه عملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب.
3: أيوة تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص
2: أيوة.
4: ليه لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: ما حسب برنامج نوافذ كهربائي وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية. وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء. انت بس عندك مرة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منه مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
4: ايوه ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني قلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام كل شيء فجأة حصل ما حصل لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
4: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
4: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة أيوة. عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
3: موت أكيد.
5: شغل كتير قاعد.
4: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسع فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو؟
5: لا خلاص بيتعبوا
4: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس
5: لا صحيح
4: خلاص صحيح. قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
5: في مرة وادي هي بس راجل وهي بس مرة
4: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها
5: أيوة
4: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص انبهر كان بقى ما فيه كله
3: تسيب
5: بكانها
4: تحاول تسيب بكانها لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت إنت إنك إنت مسيطر على الوضع إنك إنت موفر كل شيء إنت ضامن عمرك إنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
5: لا لا فعلا
4: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرة دي اللي ما أي شيء حتى كان السواقة
4: وحتى الحوادث في مرة
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا
5: يعني كمان لما السواقة ما تقدر
4: ايوه هشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا هسه عايشين فوق
3: ده الا يمشي سوء اكسيدا
4: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوه ما زاته بلياني في حاله ظروفه ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره انها هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه انها واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق المكويس ده
5: ما بتقدر لا
4: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
4: هي بتسوي
3: بتسوي
4: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن مين تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في ما تسوي ما
3: تسوي أيوة.
4: الله يرضى عليك في كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها إنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسى فيه حتى رجال كله ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجد الأمل والاعتماد على الزاد وحفظ الكرامة
5: يا سلام
4: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى
5: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
4: يا رب
5: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
4: يا رب
5: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
4: إن شاء الله, إن شاء الله.
5: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
4: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
5: أكيد
4: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الزاد يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
5: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
4: ضروري لازم
5: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
4: لازم أنا شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر
5: أيوة.
4: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
5: تساعدة.
4: بتساعد كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج
5: ياريت
4: المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل
6: كل المهن الموجودة كثيرة. في ناس بيشتغلوا في الحدادة، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة، في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده. يعني بيشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي، أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة، عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفة، فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا. أبوي أخواني كمان، في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا قريبة ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير، أسرة منتجة. يعني أتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة.
5: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
6: الباب مفتوح،
5: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
6: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عنده رغبة. أنا بفرح، وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا دائمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل، سواء رجل ولا مرأة، أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة، ده أنا مستعدة أعلمه عادي، مش مشكلة.
3: تمام. شكرا أستاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر، وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى أذان ساخية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
4: بارك الله فيك حاج هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
5: أستاذ فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعدي فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
6: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل، بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
5: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
6: ناس رحمة دول دي يجيبوا المدامات نضبطهم لهم
5: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النواجس أوينا نودهم هناك يعني
6: جدا جدا
5: والمرأة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك.
6: أيوة، ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب، وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا، أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيت

0: تطلع منها هذا تفتح الصالون كوفر بتاعك.
1: ايوه
0: انا عشان بتكلم في اهميه العمل ده ما مجرد كلام, انا انه بطبق تطبيق عملي فعلي. دخول مهم في الموضوع يعني.
1: شكرا.
0: الله يبارك.
2: شكرا جزيلا, بارك الله فيك.
1: كنا معكم في تقديم الحلقه كل من عبد الرحمن ادم رحمه وهجه وهبيب عمر,
2: وفي تسجيلها المهندس اوميل ميدانجي جان ديدي,
1: وفي الإخراج عبد الله توش.
2: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية,
1: وإلى اللقاء.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: صباح الخير بلنا تشات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشات القادم يتابعونا من 23 بروفنس والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 8 شهر 9 سنة 2026. بقربنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الدعايات والنشرات والأغاني الجميلة إنجينير بلين محمود قصر حمد، قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:07 هنا في راديو تشاد في كارتي جابانغاتو ومن الديوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير سيد الكوك سيد أبتقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد. في كل مكان نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا. كمي تقني
3: والدلوان الأباس يا ترجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العنات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة علي والميم في دول الرجالة البلا ما بمغري يا دول الرجالة يا دول الرجالة.

0: صفات كذردي بدلنا كذردي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا قد كشي كاشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا الملا مدن والدندي كل من رجال يا رجال أباكر والألي دول رجال كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا سي الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجاني قول لك يا رجال الهم يا رجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمات رجالة كم من يالبنا سيال البلام والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمات رجالة يا رجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهمات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الهمات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والما الله مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل الماء جيت ولا كمان ده ولد الجد طلق للمجا ضربت رابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت رابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابل ننزل را على جباكر بش والدنا ضربت رابل ننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنة دل خليلنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمض الصالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على اجملين والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي الوي الوي ابن قريان والمهم اتكاك دريس ادوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دول خلي المنجا
1: يا الخضر من ابمنا
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دول خلي المنجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المنزل خليل مجالا لرمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادوا المال ضرب التراب اللي قامدوا ليا
1: ولا يجاب
0: لك ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

قبل الماجوت ما لا بنسى قلب الماء البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجرد من المطخور دوا قلب تخرى هادي وراء بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولد في زمان ندعى فأعطى به ولا شك درق مشاكل ودلقنا لزا

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا وسماعات راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أمتيمان، أم جرس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. صباح الخير أجزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر، والنشرة طوال نبدأ بالعناوين. الرئيس عن الجمعية الوطنية لكولتو جايمي قابل أمس في مكتب وفد واحد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية كان رفقهم الوسيط من الجمهورية سالك بزاغو، وكلم معهم فيما يخص التعاون القادم بين بلدنا تشاد والمنظمة. وأمين أمة الدولة في التربية الوطنية قدمت بيان بمناسبة اليوم الدولي هنمه والأمية الموافقة اليوم 8 سبتمبر. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. الرئيس عن الجمعية الوطنية لكولتو جايمي قابل أمس فجر في مقر الديبيتيات القائد في كرتشية قاسي قابل وفد واحد من المركز الدولي عن العدالة الانتقالية كان جو لزيارة أمل في بلدنا تشاد. الوفد كان رفقهم الوسيط عن الجمهورية سالك بزابو، وناقشوا في الملمة مع رئيس الجمعية الوطنية لكولتو جايمي التجوه عن التعاون في مجال الأدارة وحقوق الإنسان. الزميل عبدالله هارون آدم يورينا بالتفاصيل.
2: في إطار جوان جهود هنا دولة القانون ودعم مسارات الإصلاح، استقبل رئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كولتو جايمي وفد هنا المركز الدولي للعدالة الانتقالية الكان رافاقام وسيط هنا الجمهورية صالح كبزابو. وفي المقابلة دي هج في المشاكل والفرص اللي بتخص ملف هنا العدالة في بلدنا تشاد، وأيضا ركزوا في دور هنا البرلمان التشادي في صياغة وتشريع القوانين الدائمة للمحاسبة والوقوف مع المتضررين، وشددوا الطرفين في أهمية العمل المباشر مع المتضررين ويخطوا آليات صارمة وعاجلة ليمنعوا فوقها نزاعات داخل المجتمعات. كان لرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كولتو جايمي شكر خطوات القادة تشيلة المؤسسة التشريعية ليدعم فوقها الاستقرار. ألي كولتو جايمي زاد في كلامه وقال التشريعات اللي كان شالوها في البرلمان دي تنطي أهمية خاصة وكبيرة لمخرجاتها للحوار الوطني الشامل. بعد ده شال الكلام وسيط هنا الجمهورية صالح كبزابو، وأكد فوقها أهمية هنا المخرجات اللي كان مرقوا فوقها من المقابلة، وأرضان المبادرة في كثير من المؤسسات. صالح كبزابو زاد في كلامه وأكد جاهزية هنا المركز ليقدم الدعم الفني والاستشاري للجمعية الوطنية لعشان يقوي فوقها قدرات التشريعية والرقابية في مجال هنا حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي. نذكر بكون المقابلة دي تبقى خطوة إضافية في جوان الشراكة أم بين المؤسسة التشريعية والمنظمات الدولية المتخصصة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الأمين العام النائب في الوساطة انت الجمهورية جبريل موسى محمد كان فتح أمس في العاصمة الجمينة فتح واحد ورشة تدريب فنية عشان يوافقوا في استراتيجية انت الخدمة انت الوساطة الجمهورية. الورشة كان بقت بحضور كثير من الشركاء هنا الحكومة. في كلمته أنا فتحنا الورشة الأمين العام النائب جبريل موسى محمد قال الورشة دي بقت بعد أمل هنا 10 شهر وأربع ورش هنا مشاورة، وفي الورشة دي كمان بيشوفوا الأمل أن كل المؤسسات انت الدولة والجهود اللي بتسويها والهمبولات القادمة بواجهوها وخصوصا المستقبل هنا المواطنين. وزاد في كلام الأمين العام النائب في بكونه الوساطة انت الجمهورية عندها دور كبير في قويين الديمقراطية، وهدفهم دائما الحماية من النزاعات القادمة تبقى أم بين الإدارات والمواطنين، ومن ضمن خدمتهم كذلك بيدافعوا لحقوق السكان اللي بيكون عبر القانون والحكم العديل. وأكد في كلمة الأمين العام النائب بكونوا الاستراتيجية اللي بوافقوا فوقها دي في الورشة خطوا فوقها كل الأهداف اللي بتساعد المواطنين في التطور والتنمية في كل الأراضي بلدنا تشاد. بمناسبة اليوم العالمي هنا مهو الأمية، أمينة انت الدولة في التربية الوطنية كولي كوجي كان قدمت أمس في مكتبها بيان للأمة التشادية بخصوص اليوم العالمي أنا ما هو الأمية البوافق اليوم يوم 8 سبتمبر شهر 9. في البيان كان كلمت أمينة انت الدولة في التربية الوطنية، كلمت في الأهمية أن التعليم أنا ما هو الأمية اللي بيساعد كثير من السكان عشان يعرفوا القراية والكتابة والحساب، وقالت الشيء داخل الحكومة تزيد الجهود حقها عشان السكان يلقوا تعليم ويشاركوا في الحياة الاقتصادية وفي الثقافية القاعدة في البلد. وشكرت أمينة انت الدولة في التربية الوطنية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي دائما عنده اهتمام كبير بالتعليم على المواطنين وتحسين الفرص انت القراية عشان يكون التعليم للجميع ويستفيد منه كل الاجادين سواء الدقاق او الكبار. اليوم امس يوم 7 سبتمبر كان احتفلوا الدول التابعه للمنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه الانتربول كان احتفلوا باليوم الدولي عن التعاون الشرطي هنا سنه 2026. كان قررت الجمعيه العامه انت الامم المتحده في سنه 2022. اليوم الدولي ده بوصف الدور والاهميه انت الشرطه المعروفين بالانتربول ومهمتهم الكبيره في وفرين العافيه والسلامه بين المجتمع الدولي وبهارب عدد من الجرائم اللي بتمر بالحدود هنا الدول. وبالمناسبة دي المنظمة انت الأمم المتحدة تأكدت في رسالتها الضمان والعدالة يبقوا سبب في الخدمة انت الشرطة انت الانتربول الدائمة وخطين بارير للناس اللي قاعدين بسوء تهديدات في لب المجتمع الدولي عشان يعيشوا العالم براحة وعافية. أعزائي المستمعين الساعة 7:22 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار إن اليوم فجر والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الرئيس عن الجمعية الوطنية لكل تشامي قبل أمس في مكتب وفد واحد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية كان رفضهم الوسيط عن الجمهورية سالي كبزابو وكلم معهم فيما يخص التعاون القائد أم بين بلدنا تشاد والمنظمة. وأمين انت الدولة في التربية الوطنية قولي جوجي كان قدمت بيان بمناسبة اليوم الدولي هنا مهو الأمية الموافق اليوم يوم 8 سبتمبر. دي النشرة اللي كان جهزها الزملاء في قسم الأخبار عبدالله هارون آدم الزوارة النور العفاف وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة هنا المهندس سادب أجدير أبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

حسين سمعت رادكات في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية ومختلف الأغاني وذات الله والجبري وحاليا إيسا موسى. نجينا في الاستديو عشان أقول لكم البلاغات. أنا اليوم فجر الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أقول لكم أسماء مدير خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل هم آدم محمد صالح عند بكان في كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 322 لو 10 أحمد هارون إساخة عند بكان في كارتيه ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 46 لو 2022 مصطفى حسن عند بكان في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 77 لو 11 معلوم لازار حسن عند بكان في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 76 لو 15 مرتضى إبراهيم عند بكان في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 77 لو 12 مختار صالح نور عند تيران في كارتيه مشاقة سيكسيون 2 إلو 16 لو 10 11 و 12 وأخيرا ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 2 إلو 171 مدام حواء علي واني قاعد في لو 3 وشريف سنوسي زكريا قاعد في لو 4 كلهم كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغنا احتفال بلاما بشارة ألكا محمد الهاتيا بركة محمد بلاما نجوان دودو بلاما محمد بشارة ألكا جيمي توم علي الإمام حسين الشيخ والإمام محمد يونس. اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأئمة المساجد القونة المداحين أحباب الرسول الأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكونهم من بنظم احتفال مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده بقى يوم الخميس أم بكرة تهد إشرافنا منظمة النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسيني العلوي. المناسبة تبدأ من الساعة 8 فجر وتكمل الساعة 4 بعد العصر في مبين كبيرة والدعوة عامة. بلاخنا وفى حسين النور بلاما إمر إدريسة شيخ قنبو آدم كلهم قاعدين في حرازة الحاج صالح والميلي في بارا سليمان عمر في اندمر محجير التكنيسيان نصر اف ام ومارو علي وكل الشباب قلفوا هجراي هرازة بارا نمر مهجر الشباب كانتون مدياغو سيميو بالموت الفجي هن المزيا الكبيرة خديجة محمد طاهر الماتت من جمينا الأسبوع الفات عشان دوما بقدموا كالولتهم الحارة لأسرة المرحومة لإيالة ولكل الخدامين هنا راديو تشاد بقول لهم كلوا في خديجة مام الطاهر الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. البيبلان ديبارتمان دوجي كل الإيال والبنات أنا لقونا أوكسيدانتال سميو بالموت أنا ماجستي داكيانيوم إكيجيون ريشار دا شيف دي كانتون أنا ماسا مات يوم 31 أوت الفات في مندو بات مرض عشان ده هم عندهم البروغرام هنا الدفن يوم الجمعة 11 سبتمبر بساعة 2 بشولوا الكور من الأوبيتال من المرك من أوبيتال سنترال هنا مندو والكورتيج بمشي لحد بكان الكانتو أنا هنا مساء وبصلوا فوق الصلاة العائلية سامري 2 سبتمبر ويتر بسوا السيرموني أنا الدفن أقول في كانتون مساء الأسرة الأخوان والأخوات والكوميونيتي مساء الإيال والبنات أنا دوجي وكل الأوتوريتي تراديشنال الإداريين ورجال الدين وكل الناس البيرسون ريسورس بشكرهم بالسوليداريتي البيغا معهم. الساعة 7:39 دقيقة نمشي لأجيدي ريغوبر كان الطيارة أول قايب بسوكا محمود قسرة
بعد طوالي بس جاء جدي وشال البكان من محمود قصر حماد. نلقى الفنان عبد الكريم الكابلي البوبة ليك تقيل، هدية خاصة للناس العزاز والناس الكبار والناس اللي بيحبوا راديو تشاد في كل مكان. نقول لكم بونجور من الإذاعة الوطنية التشادية إيرنتي كامي تقليل.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من عبد الكريم الكابلي البوباليك تقيل، نرجع لبلدنا تشاد، بلد توماي. الثقافة هناك، التراث الحلو والأجمل من ولاية البطحة الفتري. أدمية تاري بشاي مري دانيدة عادية خاصة بيتي خزينة جبرين عجة فاطمة مهما الشيخ مهجورة جا فاطمة عبد الله من وفتال تشاتشين عبابا ياهي مدام أبكر. كل الناس اللي بيبوا التراث الجميل أنا آتي البطحة. أومن إدريس أمر ينافي ولا كابين تقنيش

بعد ما سمينا التراث الجميل أنا آتي البطحة، نمشي للسودان بلد الأمان، نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريفة، قميص بودرة، عادية خاصة لكل المحبين أنا غاديو تشات، وخاصة جروب غاديو تشات أنا مال عزاز وأنا ما فوق في الرأس. نقول لكم صباح حلو وجميل من راديو تشات كابين تكنيك.

بعد ما سمينا الفنانة شابة الصغيرة نرجع لبلدنا تشات بلد توماي نلقى آدم القو تجونا 200 هدية خاصة لصبر بيتين عمر خميس من قلمي ومن بطة البقرة صبر بيتين عمر سمعين ديكو النور من الجرماء ومن الماجروية صبر بيتين القون محمد أبكر من قنبور ومن قلمي وصبر بيتين ألقوني محمد حامد الاثنين من قلبي نقول لكم صباح جميل من غاديو تشات كابي تكنيك.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة تجينا 200 من الفنان الراحل أجمل جو نمشي هناك بورا برنس هناك في آيتي نلقى الفنان جاكوب جيفاريو هدية خاصة للمستمع الكبير الحالي نقابس معنا قاعد جنب الراديو تاير انترناسيونال هارون جاكسون فاتيمة سامبا يمي باقا من جبريل نصرتو قاجي كاسر كونسير سكينة هارون دكتور سناسبرو كابي تكنيك

ياسمينة جاكوب دي باريو، أغنية جميلة وحساسة صراحة، أغنية قديمة. نرجع كمان نلقى عبد العزيز مبارك، هدية خاصة كمان للناس الكبار وناس العزاز وناس الشباب والشابات اللي بيحبوا راديو تشات. نقول لكم صباح جميل الجالية السودانية في العاصمة نجمينة، مختلف المدن أنا بلدنا تشات، وخاصة القارين في صباح البلد. نقول لكم صباح حلو من الإزالة الوطنية التشادية. كم تنيك

المسمية صغيرة والشابة ناغادو تشات من كارتشي جنيبور هبشي تاسان ضهيي مدام ديزم ديليجي عبد الرحمن محمد إيجالا وكل عيال كين يقول لك صباح جميل وحلو من ناغادو تشات حاجة ميمونة من مصوف هناك من أبورجا يقول لك صباح جميل كاكا مدام كديك من أمسنيني وما ننسى القصاري أما أبوه مدام محمد زيني سيرامات يقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية الشديد.

الوقت تم، ساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا نخلو بكنا لزميلنا اللي بيجي بعدنا، بكلم لنا بكلام سلامة الزميل تلم قايوز، تلقينا سارة في العاصمة جمينا خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن، أسر الآلات والموجات والأغاني الجميلة. أجيدي ريغوبير في مكانة الفن، في طاولة المراقبة شاب دي زونز توجور زونز جور انوي جيم تاروجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قيلوا بعافي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي تقدر تروح راديو تشاد إذا الوطنية تشادية تريو قنية دوك موجودة سيروفو كارسو فاصل موي ميغا استر نانشان ماتكا شنال سي منتعب جري لنجمي دي تروح تار قرن سالي محمد سالي السي كامريخ تتار قرن ياباناشي درنن دلا درازنه تتار مل بني ترونيا رو تلاتني رو راتا نفروفو إن بار دبوريو تسيري كارماشيني تزيري نفسيني غجي دانتين نابينو جيمتا غجي كابين تكنيك دوبسادي كراغنا فيدل تدين دين مالكاق فلورانس تو زينب علي يونس دو تنغال كابين تكنيك تي دوك ميكرون تي رونسي مونسي عمر إدريس عمر كمالسك شنالسي كابين تكنيك

0: tapule ne zaman yo kayala ba yar jama wa de zaman tapule ne mun de
1: شكراً جمتا قوشي شكراً دوب سادي كرقنا فايدال مالكاق فلورانس زينب علي يونس مقصة سو دقيق السلي ديري يوقيني إزال واتني تاديا مقصة سو دقيق السلي نشر زين ترويني رو تلاتني رو راتا نفرفو إنبار دوبريو تسيري كار ماشيني ديليغاسيون إن مركز فني عالمية إن ديقادنغي de trioron amare immengti de amare bone médiateur national in médiateur de la république de telinine sale kebzabo taga damantureis in parlamane adi kodotu chaimi damen ashank shawrqni tu wufuk de wutne tu garde jirinde de garden knab ñine tidi tu amarne amar am in dawl matak in dawl chad nindala delegation gaddam ko netijinde te el ñine ngal wukhintii de amar bone la haddi bar duburyo sur karmuye ngal mukhtalif in geger in dawl chad تانو نكتميم دي أورنيني أحمين دي أوتني مختلف إن كولخونغي إن شعب دي تيلي رنغي سوسيتي تشادينغن دي تيلي رنغي ونون لوب دي كورن آفيني ماتك نين غاردي جيرن نين ياتي جيري غاردي سوريا سور وكمباد ندوغي كولخو إن غادني ونغال وخو چنتي نغال عالمتي غادن دي تيلي نيني o reñenin to wofuke garde elin jirenin ya tek jire begetine ja ko gar kuyge da khibrinde utun dala kelin ngal khocinti masail idarin misail in chad matak rikka kana dal khani o kataran tawi shab ganti reis in parlamane in assemblée nationale de telinine ali kolotu chaimi eli adal tu wufuk de taranya tu jurun de tri inini urini ikhtaram de uto tijanib in dasturre nin janib in kolko in intikhabat gine de tel legislative de tel ine tu juhud arande ina kum tu hukum in dawl chad tu forsun de ngunya shan korun doge salamune afine o kokh mindenofne itimaiyan wataniyan nimmatak doge de amar bone de tonye tetar nasarne mediateur de la republique salik ibzabo talab ko min imnge ashan kinyin tara o ki iskim fine o krin fine kargan afine o afinin bazoti da amaran dala dan nan chatgannen kuto kidi kaw garbun delenen lazim digin kri nanga o ke iskim fine o ko korron kin dog nofo ko faam kontu nofo tanu de tele rangi de amar bone mediature in jamhuria tarab ko daman taga badakhan taga jamene nani nun secretaire general naibe in muassasa jibrin musa mohammed yabud alwaqande in malamne تجهد إنه مجاتير والدلا دي أمار بوني إن جمهوري تشاد اللي مكتوب دي رقين يندوغي وأورن دوغينين مكتوب إن آفيني إن دولة تشاد كي إشكين قال آفين تنين إن لوب دي لوب بوني وجاكوخو غاركوي جدا لازم يعني فرسن دي أمونينين ngal shawarnde utune katarni matak tognofo uko ndigin doge uko ban dawl chat ngal afinti ngal salamanti ngal kokhmidnofinti gara garb gardida binin dawl chat jak kayida وجاكو كيشكي دوغيد تانو سكرتير جنرال نايب بين ميدياتير جبرين موسى محمد طلبكم من إمانة شان وقاين دي وطني غربن ديلكو كرين كوج تكوجو كرين نانا شان كون حلل كون حلل كخصاخ تربيتي غربن ديلكو كباوني تو لب دانيني تسلامني جاكوخو مشاكل جدا جاكوخو غربكوي جدا مندرك جنن بداية دي غربن ديلكو يعني فهمكم تنوفوتن إمنغري نانا كوج تكوجو ووفقنتني غر إيكو كنديلي لكن ياكو إنت آيين دياروينيني والدلا تو غر ديزنتن جاكو ندلغدا وهوغوك إن إنسان دلا إن ديكلنن داتيكو ويا أوتو تانو وافقن دوغينين غر نمهم بالهين دولة تشاد إلى دولة كويجنة احتفل تاغا رو عالمية إن يعني دقيقة أنغ غراخن غاني يعني دقيقة جهل غاني دي جهل غن دي تيلر غاني إن بار دبريو تسيري كار ماشيني الفابتزاسيون دي تيلين تتار نصارني تانو شعب غم متكا نغال ترنن عالم متك سكرتر ديتا إن تربية الوطنية دكتور غولي غونجي اللي لازم إعلان ده إعلان كندوجي قال واخن ده ترانيا قال عالم تاشان كنغير كندوجي جهلنن يعني جهلنن يطلب جديدة ولازم إمك غراخني كندين غرائني كنجانني وكنغير حساب ده تيلين كالكولي ده تيلين كاو لازم يا ديكيلين قال هين تنن غرائني نجانه وحسابنن إن ديكيلين قال وتو دنيا تنن لازم كنغرنيا دغه كلمين دي كورب موتو اجتماعيا فكريا وعقليا تاني غرنن لازم دغن كينين تارا وك غيرن كل خوند ان غراينه اما خو ساسو دغه سيكار سون قال استديو راد تشادي ازال وطنيه تشاديا دي تريو خني دوك مو جي دي سور فو كارسو فاسيل موي ميغا ستار نان تشان ماتكا شونال سي نين نشر زين ترو نين ترو تلات نيرو راتا نافروفوين بار دوبريو سوري كارماشني دينجان نشر دلا دوبلم تلم غويس او دغراخ سينيو دون سينيرون سيو مونسي عمر ادريس عمر

شكراً مخصصو دقيقة سيكار سونغا لستيديو رادو تشادي نن بلق شكرو مردنغة تي تربيدين عبد الرحمن إدريس تنغيتو بوبو تربيدين حسين عمر تنغيتو كروك تربيدين محمد إدريس تنغيتو محمد قمسو تربيدين حسين إدريس تنغيتو بوبو تربيدين شيخ إدريس تربيدين الحاج حسين جبرين تربيدين إدريس عمر المرحوم إدريس عمر تربيدين صالح حسن أبويا تربيدين أمكزيمي حسن أمكزيمي حسين تربيدين كالتوما عبد الرحمن تنجنتو كالتوما بربري تربيدين محمد حسين تربيدين ميمونة بشارة تربيدين موسى عمر دوغو موسى عبد الله موسى محمد موسى أبكر موسى محمد حسين صافي حسين حسين شايب جدو جبرين أبكر إسماعيل زكريا أبكر فوتا حسن فاتومة حسن أمكلا حسن خديجة حسن عبد الله حسن محمد حسن عبد الله حسين أبكر حسين فديلة حسين عبد الله إدريس حسين جبرين أدم عبد العزيز عمر إدريس حسن إدريس عمر هارون عبد الله عمر أدم هارون أدم زكريا قدايا أبكر أحمد سالي أبسكين عبد الرزاق دونغوس عبد الرحمن دوغو حسين دوغو عبد السلام جبرين هارون حسين بوبو يوسف حسين بوبو سمعين عمر rigno matuk tunja mena ka shakar khamod gine de kaw de ngoro yo sun kayre ma diyan ma na wiyan u fikriyan o qodyo in bubreo bu qadre abdurrahman idris tinga tu abdurrahman bobo de gusu taga ro itnene njamene nani balak nan dela ko khon zi doge mod gunde tunkum ka birala Cucuy alai goimo mangcharne nangro daranga kubu kada kubu jomkhoro kubu kada uljaye babiat gene sariam gadr sariam lubia koljono mirsi alife bawuda udru mardwa kuma minyi amgabara malabata yormo karme udalele nara koso tule yoro gunjo zalba alai alai korde tasho Abiyoko, Ijelije, Urdugafak, Bumansara, Mbembese, Rawayane, Zamujorngo, Ariana, Malabata, Kunjuru, Absabe, Ngarin Mudgune, Shigef Muhammad Musa Kata, Dutu Biralene, Ngarin Darnabene, Alamin Ali Suleiman, Dutu Darnabene, Alaka Marhume Laka Afaknya, Mudgundalaka Walakrik Soburre, Inna Lila, Wa Inna Ilahe, Rajun, Kabin Teknik, Mokosaso, Degege Sikarrata.

مغو سانسو دغه سي كاراتا كلينيك البسمة كنظم كا جوله ان توي كاما تشوي بلا غروستي دي توني كاتاراك مناي كوي دلا كبيرو كبي كايرو داوسني كبدا خمون رو الاربني رو رفون افروفوين بارتغوري سوري كارماشني يعني سيرتني غان نيانغال كلينيك دوتو كامغو شارتا لاتينتي غابال كنتو ليسي دي لا ليبرتي يعني بيخنو تغاتني جاكونغوك وقتيدا جاكونغوك داويدا يعني كبيخ أشان كبي أكت كي نغال كلينيك البسما ديبو كاي كام ين تاب كنتني كبا كاسك كاسكي تفرسون دلا أشان كبي كبا بيخي تاتني كبا تونسون كامسني چوي بالا غرستي والدلا ديبو ندوك أخبار نقدي دلا تبوك دوك رقم دي سيمش كارمشا سفر ريو سيريو كارفيني سيرف كارمتو والدلا سيرف كاروفو سفر ريو سيريو كارفيني سيرفو كارمتو تيغوني ارتلي متك فيني تانو كلينيك الباس ما تبو ديك دي كامرن تابان ني بيهو بي بي توي كامسيني tak tak tak tak risingale studio rare chade izal watania chadi ya de trio qnie dog mo jede sirfo car so facile muy miguel star ni chat matka chinalse tak tak tak tak risia nabzi troñne ro talatine ro rata nafru foin bardu buri siri car machine digize siri nafinine régie d'antenne Jimta Roger cabine technique dubsadi krangnat de deng malkaga Florence tu anyo Zenabali Yunus donc micronti dan micronti ron se monse Oumar Idriss Oumar kam fet kiti katak bindala Lionel korkel sek jeng ningam rasi lafio kogi kogi sengi saram timan fayla jobe sada kumra ati cabine technique

مراسي لافياك تاجيلو سوتسي مالنا ني ليمبي سي كروجيت لاوي راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان دوكاغلو واسكات مو مو ماد سيسيك تاسارام باغي كونون باغي سوك تاجيلو سولت نغان غدوتي كو جوغي دي جو رينا عمر ادريس عمر واسسي ماد ك تابولا لا ماتا ما سيسيك نغان بان بولا كوت سوغي دي ميم مون ماد سيسي تاجيلو سولت بولا bula ji ndori ndo soso ko kya na sema la di na september kembal kutub jo kujo kal kme he do tirin nam daya kad si wa mar si pa sei be go to mbir yesi ko la mam te daya kad si mangi so ngan ko ti ko so manam bisit na ji ko do be te ko na ji ko do be te tam tol tam bir yesi re mangi mingan gi mi do to bye bye ya kad ramad si guto ye kundum gen daga kad si a wei ni ni jo adi ni ke dopsa ji kragna fidel ni ne ke zainab yunus Régisseur d'antenne va Jimta Roger micro va Lionel Nomengar Marcipa que tak la gira ja une kumji kete oi paya chari jazz

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي قلنا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عديل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يبرو حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ما عندي مشكلة، لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيبه دواء ديكلوفيناك، يجيبه دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها ادوار كثيره، من اهم الادوار الكلى ده يصفي الدم، الاكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للانسان وجزء وايد اخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، العديل ده يجيب للجسم والاوان ده يدفقه. وكذلك المياه اسال ما كان اشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أنينا بس دخلناها أشيلناها في جسمنا ده العديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون أندوكرينين، يعني عنده دور في إنشاء وإنتاج

0: وظيفتين، لكن بخلاصة هكا ده الكلى ده هو خدمة هكا ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقى في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكا ده يقبل له، والشيء تاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون، والدم ده كلها يعني كريات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتعديل وما يكون تفقر دم.
1: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
0: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعجين دول كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوم انسيفانس الالبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافيه سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسلوا بس. فعشان ده الفرق نقدر نسويه ده اللي يجون علينا في كاخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم، وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي لقيناه مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللاسا كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاء من بدري نقدر نلقى له حل إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف إلا يدور غسيل.
1: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
0: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص قالوا انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عنده مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه كان بدكتور شكو كان نادم ما مشيت مكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مش ده بس تشيله وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي ده. اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعه رمضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الا جالس بس.
1: وهل الاطفال كل يصيبهم من فشل الكلى؟
0: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بيل كبير شيء قبل عرض حق دايبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في إلا للطفل ده يسوله زرع أنا كلى ولا يسوله غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون وعدين ده كان كربال الطفل ده درسوا له فشل كلى مرات يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده القريب ده كان ما شغال عدل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عدل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين اللي فاتت ده عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديله وسوى لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير ده كله كثير مقايج لنا يسوي فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثر من ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
1: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقولوا عندهم كلى، ناس اللي في الكلى تقول لهم شنو؟
0: ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى وحاجين فعلا عندهم

0: مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه، يسوي له كلينيكال إكزام يعني إكزام كلينيكي، يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفعه، بعد يقدر يسوي يقرر له إكزام أنا التصوير طبي، وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له إسكانر كله. يعني في مكاننا هنا ده نادم كان جانا يمشي لدرج نسوي له إيرو إسكانر ذاته، في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية. فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دراك يمرق لنا وينشاف وشيكه، بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل ده دواء. دونك لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر. اول كان انت اول شيء عنده عرض ما مش ده قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه. وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كله مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلطوا معي. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كله مرات ناس يقولوا انت أنا وشغل العمود الفقري. في مرات في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض. ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك. فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده، نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام، بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
1: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواء عن كلى، هل يأثر ولا
0: ما يأثر؟ أصلا ما ده بس عندنا في شادة النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير. هسا أي واحد في شادة دكتور تمشي في السانتر دي سانتي، تمشي في الكابينة دي سوين، تمشي في هناك، هسا اليوم كم مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال، تلقى الكابورال شيف، تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال. اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال. فعندنا مشكلة كتير ده في شادة ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك. مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا. ففي الطريق ده يشيل أدوية كتير. عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 20-22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشعروا ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس. لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل. عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين. أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين دي شادة دواء ده ما تبيه، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردو كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خالد كله تحت مسؤولية حقا. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً تقعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص ليقولنا يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه. فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها. نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص لجازف ده ما بيجي شغل ده. فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجاهز هو.
1: شكرا دكتور. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا على المستمع.

هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الهيئة الأهناما. يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامج القسم العربي عند الساعة 6:00 تماما. تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة. تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية 45 يخدمكم في الهندسة الصوتية المهندس دوبسادي، أما هناك في طاولة المراقبة جمتا روجي، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة الجمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم أزوار النور الفائق. مساء الخير أزوار.
1: مساء الخير مدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل نشرة أخبار السادسة. قدمت أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة غولي كوجي، قدمت بيانا بمكتبها يوم أمس بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية الذي يوافق اليوم 8 سبتمبر 2026. هذا اليوم أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية على العلوم والثقافة اليونسكو في أكتوبر عام 1966. الزميل عبدالله هارون يعود بنا إلى أبرز النقاط التي وردت في بيان أمينة الدولة في الورقة التالية.
2: محو الأمية من أجل الشعوب والكوكب والازدهار، كان ذلك هو شعار النسخة 60 لليوم الدولي لمحو الأمية الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام، والذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو في أكتوبر عام 1966، وذلك للتأكيد على أهمية التعليم ومحو الأمية باعتبارهما حقا أساسيا ووسيلة لتحقيق التحرر والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. وبحسب البيان الذي قدمته أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة غولي كوجي، تعتمد برنامج محو الأمية في البلاد على شبكة تضم أكثر من 2800 مركزا موزع في مختلف أنحاء التراب الوطني. وخلال العقد الأخير استفاد أكثر من 140 ألف مواطن تشادي من برنامج محو الأمية، وتشكل النساء نحو 60% منهم، كما استفاد عدد كبير من المتعلمين من تكوين تقنية في مجالات مهنية مدرة للدخل تشمل النجارة والكهرباء والميكانيكا وتحويل المنتجات وغيرها. ورغم هذه الإنجازات لا تزال هناك تحديات تتطلب مواصلة الجهود، خاصة في مجال تحديث المناهج والوسائل التعليمية وتوفير برامج تربوية تتلائم مع الواقع المحلي واللغات الوطنية المختلفة. وأمام هذه التحديات تدعو الحكومة التشادية إلى تطوير برامج محو الأمية بما يمكن المتعلمين من اكتساب المهارات الرقمية والمالية وفهم بيئتهم بشكل أفضل، واعتماد ممارسات مستدامة في مجالات الزراعة وتربية المواشي وإدارة الموارد الطبيعية. هذا وبمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية دورة العام 2026، تؤكد تشاد أن الاستثمار في التعليم والمعرفة يظل أحد أهم السبل لتحقيق التحول الاجتماعي وحماية البيئة وبناء مستقبل قائم على التنمية والازدهار.
1: عبد الله، وفي ذات السياق فقد تناولت الزميلة ثريا أبكر إمام في تقريرها التالي أهمية تعليم محو الأمية، وذلك ضمن التقارير التي يعدها قسم التحرير بإذاعة عبش.
3: الساعة 8:00 صباحا في حي جنين الطرق بالدائرة الثانية في مركز الحرمين الشريفين، وفي حي الإمامية في مركز الزهراء بالدائرة السادسة من مدينة أبشة، بدأت قاعات الدراسة تشهد توافد الدارسات، وعلى السبورة حروف وأرقام. هنا لا مكان لعامل السن، ففتيات ونساء بالغات يجلسن على المقاعد نفسها، ويجمعهن هدف واحد: تعلم ما لم تتهل لهن فرصة تعلمه في طفولتهن. بالنسبة لبعضهن تمثل هذه تجربتهن الدراسية الأولى، بينما ترى أخريات في ذلك فرصة جديدة لتعزيز استقلاليتهن والاعتماد على أنفسهن.
4: قعدنا زمان ما قرينا، جينا فوق ولطنا وما قدرنا قرينا، لكن هسا ندمنا مرة واحد جينا بدينا نقرأ.
5: الحمد لله علمنا كثير، نقدر نكتب ونقري.
3: فقراءة كلمة وكتابة الاسم وحساب النقود وفهم الوثائق والمستندات التي ترتبط بالحياة اليومية، كلها مهارات بسيطة في ظاهرها، لكنها تمثل في الواقع خطوة مهمة نحو الاستقلالية. غير أن التعلم في هذه المراكز لا يقتصر على محو الأمية فحسب، ففي مركزي الحرمين والزهراء تحظى التربية الإسلامية أيضا بمكانة مهمة في تكوين الدارسات.
6: طبعا التعليم ده يعني كيف إنسان يتعلم يقدر يكتب ويقري، وحتى الحساب الرياضيات أيضا مثل شفتوا ده قال نقروم زول واحد ممكن قبل ما يعرف شيء لكن علوم يحسب من واحد لحد ألف.
3: وتوفر هذه المراكز بذلك فرصة ثانية لمن لم تتح لهن فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي لأسباب مختلفة، إلا أن هذه المهمة لا تزال تواجه عددا من التحديات، من أبرزها نقص المباني والقاعات المهيئة ومحدودية الوسائل والمواد التعليمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز قدرات المهيئين ورفع كفاءاتهم. ورغم هذه الصعوبات لا تزال الرغبة في التعلم قوية، ففي قاعات الدراسة يمثل كل حرف جديد تتعلمه الدارسة انتصارا صغيرا، وكل كلمة تقرأها بشكل صحيح تقربها خطوة أخرى من تحقيق هدفها.
7: الحمد لله إذا من دار اللغة الفرنسية ما منعرفوها، المهم الحروف الجديدة كل ما نقدر نفندهم دهارف ودهارف. حسن من دين هنا في هذا المركز ده الحمد لله من اللغة الفرنسية استفدنا.
8: يعني أنا من جيت هنا ده أخلاقي اتحسنت، حتى معاملاتي مع الناس اتحسنت، والعلم الشلت ده محل تاني ما لقيته، حتى في علاقاتي مع الناس كل شيء تعلمته هنا ده ما تعلمته محل تاني.
3: ولمواكبة هذا الحراك والاستمرار في تحسين جودة التعليم تنظم أيضا دورات لرفع قدرات المهيئين وتعزيز مهاراتهم.
9: أول مركز يخرج حاكيات لكتاب الله ربما مركزنا هذا هو عبارة عن شمس تشع إن شاء الله في جمهورية تشاد للآخرين الذين لم يفعلوا ذلك فليفعلوا ذلك،
3: وهي خطوة تلقى ترحيبا من السلطة التربوية في الولاية.
10: الولاية تقريبا 828 مركز هنا ما هو الأمية، من الدا تقريبا عندنا 131 دولة ده بالنسبة لسانتر هنا 7000، وعدد هنا الناس اللي بقروا في المركز في المراكز ده تقريبا 61,091، من ضمنهم ده تقريبا 49,536 دولة نساء.
3: وهكذا تقدم مراكز التعليم غير النظامي في مدينة أبشة ما هو أبعد من مجرد دروس تعليمية، فهنا كل حرف تتعلمه الدارسة هو انتصار، وكل كلمة تقرأها هي ثقة تستعاد، وكل صفحة تكتبها تمثل خطوة جديدة نحو الاستقلالية والاعتماد على النفس. أبشة، ثريا أبكر إمام للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في موضوع آخر، افتتح المدير العام للضرائب أمبيرا ريبا ري هنري افتتح صباح اليوم أعمال الندوة الخاصة المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب والتي ينظمها مشروع الإدارة الإلكترونية للوثائق. كان ذلك بحضور مستشار وزير الدولة وزير المالية والميزانية أرنو غودينو إلى جانب مسؤولة مشروع التدريب هوان جاي. عبد الجليل عبد المكرم آدم وتفاصيل أكثر.
11: بمشاركة واسعة من خبراء ووكلاء ومديري إدارة الضرائب والمدراء التنفيذيين في أعمال الندوة الخاصة المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب بحثا عن المسار المتكامل لرفع كفاءات المعنيين في التكافؤ الجنسي في بيئة العمل. وخلال الأربعة أيام من عمر الندوة ستشرف نخبة من مجموعة الخبرة الفرنسية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية بتدريب المشاركين ورفع مهاراتهم بشأن تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب بغية المساهمة الفاعلة في الحد من عدم المساواة. مسؤولة مشروع التدريب المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب حوا جاي في كلمتها تقول إن الهدف من مشروع التدريب هو تبادل الرؤى في تسيير عمل إدارة الضرائب والموارد البشرية والبيانات والتحول الرقمي، إضافة إلى النظر في علاقات دافعي الضرائب ووكلائهم، وأن تحديث الإدارة لا تقتصر على تطبيق الأدوات فحسب بل تشمل اتخاذ خيار أمثل بشأن كيفية تنظيم الخدمات والبيانات والتواصل الراقي مع مديري الحسابات ودعم المستخدمين. ومن خلال هذه البادرة أردنا أن نخلق مساحة نستطيع فيها النظر معا في واقع إدارة الضرائب والحد من عدم المساواة بين الجنسين في واقعها العملي. ولدى افتتاحه لأعمال الندوة المدير العام للضرائب أمبيرا ري يقول إن إدماج النوع في القطاع الضريبي يعكس إصلاحات ضريبية سلسة وفعالة، وتأتي هذه الخطوة في وقت تشارك فيه إدارة الضرائب في التحول الرقمي للإيرادات ورقمنة الإجراءات لدافعي الضرائب وتحسين جودة البيانات. ومن المتوقع أن دمج النوع يحدث نتائج ملموسة ودقيقة، ولذا أننا لا نعتبر أن قضايا النوع شاذة أو مهمشة، لكننا نبحث يبحث عن تعزيز مستدام للقدرات المؤسسية والتقنية للمديرين التنفيذيين بغية تحديد الإجراءات ذات الأولوية لترسيخ النهج الدولي والإقليمي. هذا ونشير فإن المشاركين في الندوة سيقدمون في نهاية عمل الندوة اقتراحات عملية وواقعية ومناسبة تمكن الإدارة العامة للضرائب في مواصلة مسيرتها المهنية.
1: وإلى أعمال الدورة 63 للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تنعقد منذ أمس بجنيف بسويسرا، فقد عربت تشاد عبر ممثلها الدائم السفير أحمد ميكائيلا عربت عن قلقها إزاء تفاقم النزاع السوداني وتداعياته الإنسانية خاصة لدول الجوار. حول هذا الموضوع فقد أدى زميل عبد الرؤوف أيوب الورقة التالية.
12: تشارك البعثة الدائمة لجمهورية تشاد في جنيف بسويسرا في اللقاء المنعقد على هامش أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي خصص للبحث عن تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان. وفي هذا المنوال أعربت البلاد على لسان بعثتها الدائم في جنيف عن بالغ قلقها إزاء تفاقم النزاع وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية وأمنية، سيما النزوح الجماعي للسكان والصعوبات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية. وتجدد تشاد موقفها القائم على الحياد تجاه أطراف النزاع في السودان، مؤكدة تمسكها باحترام سيادة وتنمية السودان وسلامة أراضيه. وخلال أعمال الدورة 63 للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد أدانت تشاد عبر ممثلها الدائم السفير أحمد ميكائيلا كافة الانتهاكات المرتكبة بحق السكان المدنيين، حثنا المجتمع الدولي إلى البحث عن حل سياسي مستدام وشامل من أجل جعل وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية هامة في الجهود المشتركة الرامية إلى إنهاء النزاع. يذكر أن أعمال هذه الدورة التي تعقد في الفترة من 7 وحتى 9 من شهر سبتمبر 2026 تشكل مناسبة للبحث عن التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة.
1: وبالعودة إلى العاصمة جمينا وإلى تقاريرنا الإذاعية التي يعدها قسم التحرير، فقد تناولت الزميلة زينب عبد الرحمن في تقريرها التالي ظاهرة اللبس أو الزي الموحد للنساء والفتيات في المناسبات والذي يعرف محليا بالدونير.
13: ظهرت في الآونة الأخيرة لدى النساء في العاصمة جمينة ظاهرة خطيرة تتمثل في شراء الملابس الموحدة خاصة في المناسبات الخاصة والعامة والتي تعرف بالفرنسية دونير، وذلك من أجل ظهور بمظهر جذاب لدى الحضور. إلا أن هذه الظاهرة لها آثار سلبية لدى بعض الأسر ذات الدخل المحدود، مما يجعل بعض الفتيات يلجعن إلى الاستلاف أو اتباع الطرق السلبية من أجل الحصول على هذا الثوب أو قطعة الملابس الموحدة. حول هذا فقد عبر بعض المواطنين عن استيائهم من هذه الظاهرة.
14: مرات دا يرد فلينا أدو 4-5 يرد فلينا خشم واحد، مرات دا أدو واحد دا تشيل فوق الدونر، 2 تقدر تشيل فوق الدونر.
15: زمان دا المرأة تسيد أشير هنا زوجها إن سألات القرص هنا دونر ولا أدو ولا كيك ما عندك كلها يتلقى طريقة تسيد فوق أشير ما ينسمي كقدر انت انتيتا ولا ما انتيتا كن.
14: ولكل بناوي خليم ما يشولوا دونر راح السقا بقولوا ثقافة لكن ما ثقافتنا هودا. كالجيت خالك سمي شنو كل ألبس يمشي اللي بزة ما عند فوق أي إب.
15: الدونر ده انت عندك أخوان عندك قالات عندك رفقان حلوة هلا تفرح بأخوانك تشيل تلبس معهم تنبسط معهم يوم اللي نارق يورق ده بكونه تنبسط معهم، لكن ما إجباري إلا بكونه تأثير الراجل تجبره تقول لابد إلا تشيل لي دونر.
13: كما تعتبر ظاهرة الملابس الموحدة في المناسبات من الظواهر المستوردة وعن الدوافع التي تدفئ النساء، يوضح الخبير الاجتماعي البروفيسور محمد صالح أيوب قائلا:
16: في الزواج دائما من الظواهر التي تتقبل التحول والتغير، من الممكن أن تحدث فيها أشياء ما كانت موجودة في فترة من الفترات تظهر في فترة أخرى، من بينها الألبس الموحدة مجموعة من الزميلات أو المساعدات للزوج والزوجة، شيء جديد دخل عندنا ما كان موجود في السابق للوصيفة أو المساعدة فقط، الآن بقي مجموعة من الوصيفات أو مجموعة من المساعدات. هذا يعني تكاليف علم الاجتماع المختص بالأسرة بيقول أي مظهر من مظاهر المصاحبة للزواج التي فيها تكلفة وفيها نوع من أنواع التقليد الأعمى لبعض طبقات الاجتماعية، ممكن واحد عنده إمكانيات يقدرها لكن واحد آخر ما يقدرها. نحن دخلنا في شيء خطير جدا في داخل الأسرة اسمه المصاريف الإضافية.
13: كما قدم البروفيسور محمد سالي أيوب بعض النصائح والتوجيهات للنساء والفتيات اللائي يتشبثن بزي الملابس الموحدة.
16: رسالتي بوجهها للطرفين الشاب والشابة، انتوا عارفين نفسكم وعارفين دخلكم، ما تغشي زوجك ولا انت كمان تغش زوجتك، تعالوا بوضوح واعربوا عن قدراتكم. ما تعمل فيها انك انت عندك بير بتاع قرص عشان تغش البنت ولا تغش اسرتها، انت حدودك قولها من البداية. البنت ايضا لزوجها وعارفة وباكر حيعيش معايا، اذا كان داير اذا يكون زواج مدى الحياة انتبه، ما بدايته تبقى فيها غش وفيها سحب ثقة وفيها ديون. فمن البداية الشاب والشابة اعرفوا نفسكم لدخلك ودخلها لقدرتك انت وقدرتها هي.
13: نذكر بان النصائح والتوجيهات التي قدمها القبيل نعمل ان تجد اذانا ساقية لكل من يتمسك بهذه العادة المستوردة والعودة الى هويتنا وعاداتنا الاجتماعية الاصيلة.
1: وننهي نشرتنا بالمجلة الاقتصادية وموضوع جديد تناوله الزميل عمر حسن دهب لهذا العدد، وهو مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد تراب 2030.
17: يشكل دعم الفاعلين الاقتصاديين للخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 مؤشرا قويا على الثقة في مسار التحول الاقتصادي الذي تسلكه البلاد. فهذا الدعم لا يقتصر على إعلان المواقف، وإنما يعكس إرادة واضحة من القطاع الخاص للإطلاع بدور فاعل كشريك أساسي في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز التصنيع. وتقوم الديناميكية التي أطلقتها الخطة الوطنية للتنمية على قناعة مفادها أن تحقيق النمو الاقتصادي لم يعد من الممكن أن يعتمد على جهود الدولة وحدها أو على الموارد الاستخراجية وفي مقدمتها النفط. وفي هذا الإطار أعلن الفاعلون الاقتصاديون التشاديون دعمهم لرؤية تنموية تراهن على تطوير البنية التحتية والصناعات الزراعية وقطاع التعدين والسياحة، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي وتحويل المواد الخام داخل البلاد. ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة لأنه يمنح خطة التنمية الوطنية قاعدة وطنية للمشاركة والتعبئة، إلى جانب التمويلات الدولية ودعم الشركاء الفنيين والتنمويين. أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الاهتمام بهذه الخطة يرتبط أيضا باعتبارات اقتصادية وعملية، إذ يرى فيها إطارا يمكن أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وفتح أسواق جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتتمثل أبرز تطلعات القطاع الخاص في خلق المزيد من فرص العمل وتطوير وحدات التحويل والتصنيع وإعادة تنشيط بعض المؤسسات الاقتصادية وتحسين شبكة النقل وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. ومن هذا المنظور فإن دعم الفاعلين الاقتصاديين للخطة ليس دعما سياسيا فحسب، إنما هو دعم اقتصادي بالدرجة الأولى، لأن نجاح الخطة في تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين يرتبط إلى حد كبير بقدرة القطاع الخاص على تحويل الالتزامات إلى استثمارات ومشاريع منتجة. ويبقى التحدي الأساسي هو ترجمة هذا الالتزام إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، بما يجعل من الفاعلين الاقتصاديين محركا فعليا لعملية التحول والتنمية في البلاد. وعليه فإن نجاح الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 يعتمد بدرجة كبيرة على 3 عناصر أساسية: بناء الثقة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية، تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والقدرة على تحويل الوعود والالتزامات التمويلية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة.
1: دوب سادي كاركنا في ضيل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:19. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دحب. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإعداد عبد الرؤوف أيوب، التنفيذ الفني المهندس دوب سادي كركنا في ظيل، الإخراج عبد الكريم عبد الله النوم، وفي الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين. الحسين. جميعنا نشكر لكم المتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميلة مريم عثمان ساكن. أطيب المنى والسلام عليكم.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 تماما، وهذا موعدكم مع برنامج تاريخ البلاد. أرجو الاستماع والاستفادة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانم. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
3: مساء الخير.
2: صف لنا عظمة أمبراطورية كانم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية ونشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانم، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض التشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
2: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
3: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة

ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أجاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باجرمي ومملكة وتاي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأساس على حسب ذكر خرائط. فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط. ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة. وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة.

0: التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 8 شهر 9 2026. بخادمنا في مكنة الفن بأسر الآلات الموجات دوب صديق ركنا فيدل، في طاولة المراقبة جيم تاروجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في راديو تشاد هنا في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع سيد الكوب، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في كل مكان. كابي تكنيك
2: سوال كالي كاكي بسكين دول رجالة أنا عمات رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطانة تجانا لعمات رجالة على عمات رجالة على يوال ميمي سيدول رجالة على البلا ما بنغري يا دول رجالة

0: ضربت كذا غربي بدلنا كذا غربي زارا كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلف قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني امين العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يالبنس البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نالبلا مدقن والما الله مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل على الرجال نادل المال بيت ولا كمندر ولد الجن

0: kisai daraba tirabalin zalara ala jaba kar bishi waldanna daraba tirabalin zalara الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلومة الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجندة دلخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمى دول صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا زي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل مال جوت ملا بنسى علاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجملين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألو أبو مقريان والمهم يتكاك دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دولا خليل منجا
1: يا الخضر من البمن
0: درب الدراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما دقنو دولا خليل منجا يا ضرب الدراب اللي شين والشيخ دنا ضرب الدراب اللي نزل را الرجال اللي يضل من دولا خليل منجا لا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباء كاكي ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ذات المال ضرب التراب اللي أمد الأيام ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

كل ما جوت من أبنسا قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما ما بخور دوا قلب تخرى هاد ورا بلقى جمال كابل من عصر كردسا الولد اللي لنت في زمان ندعا فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش باري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كل ده تجيب فلوي نجبتها من البرغ وبجنان اي مدروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودايا قرقرات كربو دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهل النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو از الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي ما لاقو الاجموط والكالي والكالي كاكي بسكين الا ما دي ما لاقو از الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاج من المول معلم خلي ادي مروقا از الشراق انا نبقى لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم لا يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري انا يا لما نامي انا يا لما نامي انا يا لما نامي

مستمعينا استماعة راديو تشات في كل مكان، نوقف الصحوة عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم الشيء، ودائما نبدأ بالبلاغات الرسمية. انت الكراسر، الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل، خلي أجل أجل بمشيوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكراسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. مدام ميرم دهريم يوسف عندها تيران في كارتيه دي جيل الكدو سكسيون 3 إلو 52 لو 20. السيد أحمد زكريا عندها بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 1 إلو 170 لو 31. السيد نغوني يوسف مبدو عندها تيران في كارتيه انغابو سكسيون 3 إلو 1 لو 17 أو 18. السيد كاسر غوغو حميد عندها مكان في كارتيه ورولا سكسيون 2 إلو 75 لو 6 أ. مدام فاطمة هموك عندها مكان في كارتيه أنغابو سكسيون 3 إلو 129 لو 17. وأخيرا محمد موسى جوجا عندها مكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 5 إلو 5 ولو 20 و 22. كلهم كما مشوا البلاغ ده كونفوكاسيون. كلينيك البسمة بنظم حملة انت الأيون وبسولهم عمليا الكتراك بلا قروش. من آية تانية الكشف عن الآن ساكت، وهم بدوا الكشف وبواصل لحد أمباكر الأربعاء يوم 9 سبتمبر 2026. كلينيك البسمة قاعد في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. العدد البشلو الناس البسومنا العملية عددهم ده محدد، فبطلبوا من الناس اللي عندهم مشاكل في الأيون خلي بنتهزوا الفرصة وبمشوا بكشفوا لهم وبسووا لهم العملية بلا قرص. كانت تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نموران التليفون 66-02-21-93 تيغو 99 عفوا 02-21-93 66-02-21-93 تيغو 99-02-21-93 كلينيك البسمة. فتمنى لكم العافية. بلاخنا وفا عائلة موسى جدة، عائلة جدة عبد الله غنامة، عائلة محمد كشلة، عائلة عبد الرحمن أبقاسي، عائلة بلا محمد قجري، عائلة محمد وقل، عائلة عمر كسرو، عائلة جرمة كبري، عائلة بشارة إما وكل إيالة، عائلة بشارة جد، عائلة مؤلم جدهم، عائلة عبد الرحمن محمد، عثمان محمد، علي محمد، عائلة مؤلم جبرين، عائلة البشير، عائلة الإمام جبرين، عائلة اللوان علي، عائلة محمد توتو، عائلة رحمة، عائلة جدة كندي، عائلة محمد قلة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل ينشاتوا الكاميرون وخاصة مدينة كسري، والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة هنبتهم. حجي خالتي أمر ماتت اليوم الطلاطة، وسرعة تبقى مباكر الأربع بعد الدور في كارتيه ديمبي اللي تبلاما قجري على هلا الله صبرهم. والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 بلاما جد أخي، رمات أخي، عبد الله أخي، عبد الرحمن أخي، عمر أخي. بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين والجيران اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم أخوهم تجاني أخي. ومن ناحية تانية بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون الصدقة إلى 40 يوم من المرحوم تجاني أخي، تبقى يوم الخميس أم بكرة في كلوتي اللي تبلاما جدة أخي. الساعة 7:06 نمشي لمكنة الفن مع دوب سادي كركنا فيدل.

نوقف الصحوة في واحد تبلاخ أنا وفا جدة محمد تابيسو إبراهيم أبيسو آدم جبرين أنقوم الله يوسف جدة حسين جدة الزين جامي دلقات جاني إلي أبكر محمد الهاتشة والطور صالح والدنجاري محمد تاسعيتا دلقات عبد الرحمن زريبي دبيتي أبا عمر قنبو علي آدم غوزو غزورو دلقات رمات عبد الله دلقات موسى أشنو دلقي كواس محمد دلقي موسى بكر دلقي بول أكا اللوان كمسلم جابو بلام عمر في هيابة دلقي جدة أحمد دلقي إما إيسا دلقي جدة نور دلقي عبد الرحمن نشتات يوسف جدة الكريم الكريم الشيخ إدريس بلام دلقي رماد حسنة في ماجرويا بلا محمد آدم بلا مصالي رمات بلا مبور توم بلا محمد طور الحاج حسنة التوم في بط البقرة محمد جبرين في مشاقة جدة أمر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاتنا أمهم وأختهم خديجة عبد الواحد المعروفة بخديجة هليو ماتت اليوم الطلات وسرعة تبقى مباكر بار الظهر في كتي أم تكون آلايا الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:12 دقيقة

أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب إن داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بلتن العاصمة هنا ولاية وادي فيرة، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية، والنشرة طوالي نبدأها بالتفاصيل. اليوم يوم 8 سبتمبر، اليوم الدولي هنا ما هو الأمية هنا سنة 2026، عشان ده المنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو كل سنة قاعدة تحتفل باليوم الدولي هنا ما هو الأمية، والنسخة انت السنة 2026 دي كان خطوها تهت موضوع ما هو الأمية من أجل الشعوب والازدهار. المنظمة انت اليونسكو قاعدة تحتفل بيه من يوم قاعدة تحتفل ب 8 سبتمبر من سنة 1966، والهدف منها عشان يقوي الأهمية انت التعليم هنا ما هو الأمية، ويكون أي نادم عندها كان يتألم ويكتب ويجري ويساعد في التطور هنا التنمية القادمة في بلده. عشان ده كان أمس أمين انت الدولة كان في التربية الوطنية كولي جوجي كان قدمت بيان للأمة التشادية، كلمت فوقها في الجهود القادمة تسويها الحكومة، من ضمنها كان سووا 2800 مركز أنا ما هو الأمية وزووا في كل الأراضي الوطنية من بلدنا الجهات، استفاد منها 140 ألف مواطن في السنين العشرة الفاتت، أكثر من الأمين كان لقوا معلومات في كثير من المجالات من ضمنها تعليم هنا القيادة والنجارة والكهرباء والصناعة انت الحلويات. أمينة انت الدولة في التربية الوطنية قالت رغم الخدمة الكبيرة القاعدة تسويها الحكومة في هنبولات كبيرة قاعدة، ولكن الحكومة عندها النية عشان تلقى حل لكل العصوبات القاعدة تواجه ما هو الأمية في بلدنا تشاد. في مدينة أبشي المركز هنا المراكز التعليم ما هو الأمية قاعدين بيستفيدوا منها كثير من كبار السن والشابات المالق وقراية وكتها صغار، لأن القراية في مدينة أبشي في مراكز ما هو الأمية هي دائما قاعدة بتبدأ من بدري، وخصوصا في مركز الهرمين الشريفين القائد في هي جنينة تروك ومركز الزهراء القائد في هي الإمامية. كثير من السكان كان بيجوا وبيستفيدوا من المراكز التعليم ما هو الأمية. عشان ده كان مراسلتنا من أبشي سوريا بكر إمام كان سألت بعض المواطنين، خلينا نسمعهم.
2: قعدنا زمان ما قرينا، جينا فوق ولطنا وما قدرنا قرينا، لكن هسا ندمنا مرة واحد جينا بدينا نقرأ.
3: الحمد لله علمنا كثير، نقدر نكتب ونقري.
4: طبعا التعليم ده يعني كيف إنسان يتعلم يقدر يكتب ويقري، وحتى الحساب الرياضيات أيضا مثل شفتوا ده قال نقروم زول واحد ممكن قبل ما يعرف شيء، لكن علوم ياسب من واحد لهدي ألف.
5: الحمد لله زمان ده اللغة الفرنسية ما بنعرفوها، المهم الغروف القيدون كل ما نقدر نفندهم دهارف ودهارف، حس من جينا هنا في هذا المركز ده الحمد لله من اللغة الفرنسية استفدنا.
6: يعني أنا من جيت هنا ده أخلاقي اتحسنت، حتى معاملاتي مع الناس اتحسنت، والعلم الشلت ده محل تاني ما لقيته، حتى في علاقاتي مع الناس كل شيء تعلمته هنا ده ما اتعلمته محل تاني.
7: أول مركز يخرج حاكيات لكتاب الله ربما مركزنا هذا، هو عبارة عن شمس تشع إن شاء الله في جمهورية تشاد للآخرين الذين لم يفعلوا ذلك فليفعلوا ذلك.
8: الولاية تقريبا 828 مركز أنا ما هو الأمية، من الدا تقريبا عندنا 131 دولة ده بالنسبة لسانتر هنا 7000، وعدد هنا الناس اللي بقروا في المركز في المراكز ده تقريبا 60,091، من ضمنهم ده تقريبا 49,536 دولار نساء.
1: البيئة الدائمة من جمهورية تشاد في جنيف قاعدة تشارك في الملمة انت الدورة 63 هنا مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة انت الأمم المتحدة. في الملمة الدولية دي كمان بناقشوا التقرير هنا البيئة انت قصي الحقائق الدولية المستقلة في دولة السودان، وفي أثناء الملمة دي كان بلدنا تشاد اتأسفت بشديد للنزاع القائد في دولة السودان كان سبب أضرار في دول الجوار، أضرار إنسانية وأضرار أمنية ولجوء رفيجيه كثير من المواطنين في الأراضي الوطنية. وأكدت بلدنا تشاد في الملمة دي وقوف المهايد بخصوص الأطراف عن النزاع القاعدين في السودان، وبلدنا تشاد أكدت احترامها للسيادة دولة السودان والسلامة إن أراضيها. فتح اليوم فجره في العاصمة الجميلة المدير العام هنا الضرائب أمباري هاري كان فتح اليوم فجر واحد ورشة تدريب تقص القضايا انت الامبولات انا اداره انا امال اداره الضرائب. بالمناسبه كان بقت بحضور كثير من المسائل في وزاره الماليه. المدير العام هنا الضرائب اكد في كلمته انا فتان الورشه بيكون الحكومه إن بلدنا تشات قاعدة تحسن الخدمة انت الضرائب ده بطرق عديلة ومتطورة تقدم الراهن انت المواطنين وطلب من المشاركين يستفيدوا من الورشة اللي بتستمر لمدة أيامات ويلقوا معلومات كثيرة. في مدينة مندور رأس الأمين العام هنا الولاية هنا ولاية لوغون الغربي البداية خدمات الورشة بخصوص الرقم انت الإدارة. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسائل المحليين. تفاصيل من مدينة مندوم مع مراسلنا عمر محمد تموسى.
9: الهدف من الورشة دي عشان بعرف المشاركين شيء البسوم الرقمنة أو الرقمية وأثار المباشر في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة وفيدهنت الرقمية في السرعة هنت الإجراءات في طبقان الرقمية وكيفية التغلب عليها. الأمين العام هنا ولاية لوغون الغربي على إندانجي كلا دومباي أكد في كلامه وقال الرقمية بقت ضرورة ومهمة لمواجهة التطورات العالمية وأشار قال الإدارة الحديثة أي الجديدة ما تبقى أن تحقق أهدافها بدون اعتماد للوسائل الرقمية. رئيس البئسة للمكتب الوطني للشحن البري بيتشات إبراهيم محمد آدم خلال كلامه وضح وقال الورشة دي جات ضمن خطة الوطنية الشاملة تهدف إلى أساليب هنا الأمل الإداري وربطنها بالتقنيات الجديدة وتعزز الشفافية. ونذكركم الورشة دي تميزت بأجواهنا العمل حيث شاركوا فوق الحاضرين بمناقشات عملية حول كيفية طبقان الرقمية في الإدارات المحلية وتم أرد نماذج تطبيقية توضح كيفية استخدام نظام الرقمية في متابعة الشاهنات وتخفف الإجراءات الإدارية. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في إطار الملفات القائد بسوية قسم الأخبار في راديو تشات الزميلة هجي هو مارك كان سوت ربورتاش بهجي في الظاهرة انت اللباس الدونار القديم بلبسو البنات والعيون في المناسبات. خلينا نتابع ربورتاش.
10: في السنين الأخيرة مرقت ظاهرة انت الدونير للأوين والبنات في العاصمة أنجمينة ودي الظاهرة الخطيرة اللي بتأثر والقعدة تأثر في الحالة المادية للأسر. تلقى الأوين والبنات جات لهم إصابة انت الدونير في أي أدر بشولو دونير كان برنو أو كتفي أو لفاعة متقمة أو ريبان بشولو بجروب جروب وأي جروب بشيل حسب اللون الاختارة وده في كل المناسبات كان الخاصة ولا العامة. والهدف منا بقولوا بمرقوا بمصهر سمه قدام الناس المآهم في المناسبة كان في فرحة أو كرهة كل مصيبة انت الدونير منتشرة والظاهرة دي بقانوا منا الأسر كان المجتمع كان الأبهات أو الرجال المزوجين. والأجيب من دا كان الوحدة راجلة أو أبوها ما أنطاها قروش لتبيع الدونير مع أخواتها بتمشي تفتش من برا ودا البخلية تروخ ودا كلا عشان تبيع الدونير كم لفاعة أو لباس آخر. في دا كلموا لنا بعض المواطنين في مصيبة انت الدونير وقالوا
11: مرات دا يرد فلينا أدور 4-5 يرد فلينا خشم واحد مرات دا أدور دا واحد دا تشيل فوق الدونير 2 تقدر تشيل فوق الدونير.
12: زمان دا المرأة تسيد دا أشير هنا زوجة إن سألات القرص هنا دونير ولا أدور ولا كيك ما عندك كلها يتلقى طريقة تسيد فوق أشير ما ينسمي كتر انت انتيتا ولا ما انتيتا كلها.
11: ولكل بناوي خليم ما يشولوا دونير رهسي قال بقولوا ثقافة لكن ما ثقافتنا هودا لقيت خالك سمي شنو كل البس امشي لبزه ما عنده فوق اي إب.
12: الدونر ده انت عندك اخوان عندك قالات عندك رفقان حلوه على تفرح باخوانك تشيل تلبس معهم تنبسط معهم يوم اللي نادوك يورق ده بكونه تنبسط معهم لكن ما اجباري الا بكونه تاثير الراجل تجبره تقول لابد الا تشيل لي دونر.
10: كمان ظاهره انت الدونير الهسه بقت عاده واباده دي الدافي البخلي المراه او البيت تشيل الدونير ده بيوضح لنا الخبير في علم الاجتماع البروفيسور محمد صالح أيوب وقال
13: في الزواج دائما من الظواهر التي تتقبل التحول والتغير، من الممكن أن تحدث فيها أشياء ما كانت موجودة في فترة من الفترات تظهر في فترة أخرى، من بينها الألبسة الموحدة، مجموعة من الزميلات أو المساعدات للزوج والزوجة، شيء جديد دخل عندنا ما كان موجود في السابق للوصيفة أو المساعدة فقط، الآن بيجي مجموعة من الوصيفات أو مجموعة من المساعدات. هذا يعني تكاليف علم الاجتماع المختص بالأسرة بيقول أي مظهر من مظاهر المصاحبة للزواج التي فيها تكلفة وفيها نوع من أنواع التقليد الأعمى لبعض طبقات الاجتماعية، ممكن واحد عنده إمكانيات يقدرها لكن واحد آخر ما يقدرها. نحن دخلنا في شيء خطير جدا في داخل الأسرة اسمه المصاريف الإضافية.
10: البروفيسور محمد صالح أيوب كمان قدم توجيهات ونصائح للأوين والبنات والأمهات البلبسوا الدونير.
13: رسالتي بوجهها للطرفين الشاب والشابة، انتوا عارفين نفسكم وعارفين دخلكم، ما تغشي زوجك ولا انت كمان تغش زوجتك، تعالوا بوضوح واعربوا عن قدراتكم، ما تعمل فيها انك انت عندك بير بتاع قرص عشان تغش البنت ولا تغش اسرتها، انت حدودك قولها من البداية. البنت ايضا لزوجها وعارفة وباك رح يعيش معايا، اذا كان داير اذا يكون زواج مدى الحياة انتبه، ما بدايته تبقى فيها غش وفيها سحب ثقة وفيها ديون. فمن البداية الشاب والشابة اعرفوا نفسكم لدخلك ودخلها لقدرتك انت وقدرتها هي.
10: نذكركم بكونه النصائح والتوجيهات اللي كان قدمها لنا الخبير في علم الاجتماع ان شاء الله تسمع اذان ساخية لأي مرأة أو بيت متمسكة بالعادة هنت الدونير، وخلي نقبله لعاداتنا وتخاليدنا المين قمينا جداتنا بيسووها وما بخالفوا أهلهم، ودي الأصالة والتراث عن بلدنا تشاد.
1: شكرا زميلة جوابي مرة إزاي المستمعين السابعة وسبعة وعشرين دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار هنا اليوم ماشية للنشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار أزوار نور الفايق عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم عبد الله هارون آدم وهجهوها بمارو قدمها لكو بشير عمر بشير بمساعدة المهندس بسادي كرفنا في ديل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبر الله على خير.
14: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

مسلم السماء تيرادوشات بعد ما سمينا نشر الدارجية وسمينا مختلف الأغاني نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغات. جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر بلاما طاهر الإمام محمد طاهر الإمام محمد آدم لهم الفرحة ببلغوا لكل أئمة المساجد القونة المداحين أحباب الرسول والأهل البيتين والقريبين البر والداخل بكونهم من بنظم احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وده بيبقى يوم الخميس أم بكرة فجير من الساعة 9 إلى الفجير لدي الساعة 3 قبل العصر. ده في هلة شنيفري هلة البلامة طاير محمد إجلي والدعوة عامة. نكرر جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر بلامة طاهر الإمام محمد طاهر الإمام محمد آدم لهم الفرحة مبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بكونهم من بنظم احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وده بيبقى يوم الخميس أم بكرة من الساعة 9 إلى الفجر لأدي الساعة 3 قبل العصر في شنيفري هلة بلامة طاهر محمد إجلي والدعوة عامة. بلاخنا وفا الشيب دراسة آدم مدخير حسنة محمد مدخير أبكر مدخير حسن لتنا الحاج آدم مدخير لتنا موسى آدم بلامة كيكي بلامة حامد الشيخ دراسة أحمد بحر شيخ هسيني أخا شيخ جدة محمد عائلة أبزين عائلة اللوان الجد مهدي عائلة اللوان الجد مهدي عائلة الجد خالة عائلة بلامة قدو عائلة موسى خاطر جلالة السلطان محمد مؤمن عائلة محمد قجري ديليجي جدة ديليجي حسيني عثمان ديليجي جدة كنديب ديليجي محمد أنا تكرة عائلة ديليجي حسيني المير قلديمة المير عبد الله جدم كل الشيوخ من الشراكة العربية عائلة اللوان جدم جاموسي عائلة اللوان آدم عائلة محمد تور كافر عائلة اللوان ولا جدة عائلة آدم جابر اللوان أنبياء اللوان بكري اللوان جدم جاموسي اللوان موسى آدم اللوان عبد الله اللوان أنبياء اللوان إيمة عمر اللوان إيمة عمر اللوان إيسى اللوان إدريسة شيخ جبرين اللوان إيسى شيخ جدة شيخ يوسف شيخ رقيق شيخ قدو اللوان قلديمة لهم الحزن ببلغوا لكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات ولكل الأهل إن كانت يوم مدياغو وكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل بمامات

ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة. نكرر الشيخ دراسة آدم مدخير حسن محمد مدخير أبكر مدخير حسن لتنا الحاجة آدم مدخير لتنا موسى آدم بلاما كيكي بلاما حامد الشيخ دراسة أحمد بحر شيخ حسين أخا شيخ جدة محمد عائلة أبا زين عائلة اللوان الجد مهدي عائلة الجد خالة عائلة بلاما قدو عائلة موسى خاطر جلالة السلطان محمد مؤمن عائلة محمد قجري دليقية جدة كنديب دليقية حسيني عثمان دليقية محمد نتكرة عائلة الدليقية حسيني المير قلديمة عفوا المير عبد الله جدم كل الشيوخ من الشراكة العربية عائلة اللوان جاموسي عائلة اللوان آدم عائلة محمد طور كافر عائلة اللوان والجدة عائلة آدم جابر اللوان أنبياء اللوان بكري اللوان جيتم جاموسي اللوان موسى آدم اللوان عبد الله اللوان أنبياء إمة عمر اللوان عيسى اللوان إدريسة شيخ جبرين اللوان عيسى شيخ جدة شيخ يوسف شيخ رقيق شيخ قدو اللوان قلديمة لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلمات وكل الأهل اللي كانت توما دياغو ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيتين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا ولتم لتنا حسن آدم مدخير مات أمس بحادثة في مدينة طيني وسرعة تبقى أم باكر الأربع بعد الظهر في مندليا الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بلغاتنا اليوم أشياء محمد داود محمد تكنيسيان هنا في راديو تشاد غاسم محمد داود يوسف محمد داود داود برما الغالي بدوي إيسى عبد الرحمن إدريس إبراهيم بيوبو حسيني جنرال محمد إدريس برما كولونيل طاير حسنة بنيامين الحاج محمد جرات مختار جرات جبرين آدم جبرين عبد الرحمن سليمان محمد أزرق موسى داود بشارة الحاج يوسف صالح حسن دلومة محمد أحمد جاقي أحمد محمد مطر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بتم وأخوتهم وأمهم زهرة داود محمد المعروفة بزهرة شلتوت ماتت اليوم الثلاثاء والسرقة كمان تبقى أم باكر الأربعاء بفجر الساعة 7 في كارتي أنجاري كواس ما بعيد من الكومبلكس مونجيرا. نكرر محمد داود محمد ده تكنيسيان هنا في راديو تشاد غاسم داود محمد يوسف داود محمد داود برما الغالي بدوي إيسا عبد الرحمن إدريس إبراهيم بيبو حسيني جنرال محمد إدريس برما كولونيل الطائر حسنة بنيامين الحاج محمد جرات مختار جرات جبرين آدم جبرين عبد الرحمن سليمان محمد أزرق موسى داود بشارة الحاج يوسف صالح حسن دلومة محمد أحمد جاقي أحمد محمد مطر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا بتم أخوتهم وأمهم زهرة داود محمد المعروفة بزهرة شلتوت ماتت اليوم الثلاثاء يوم 8 سبتمبر 2026 بالساعة 3 والسرقة تبقى مباكر الأربعاء بفجر الساعة 7 في كارتيه أنجاري كواس ما بعيد من

كومبلكسة منقرة. الأهل الله يصبرهم، ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. عائلة محمد زولي، عائلة هارون ضهية، هارون جبرين ضهية، معلم جدة أخي ألقوني إدريس أخي، عائلة بلامة قربة مكايلة ألقوني آدم سندة، ألقوني آدم سندة قوني شيخ قجة عبد الكريم. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون أسرق إلى 40 يوما المرحومة أخوتهم وأمهم فاطمة هارون المعروفة بفاطمة كاكوما. السرقة تبقى أمباكر الأربعاء في بدلياما هيلي بلاما عبد الرحمن محمد كانتون الفاس. الساعة 7:41 دقيقة، نمشي لمكنة الفن.

بعد ما سمينا حمد الجابري بعد دا نمشي لكونغو ديمقراطيك نلاقو الأميرة الكبيرة الفنانة بيليا بيل. هدية خاصة للام جام ديركتورة سنة قيدلة وكل جمعيتا كل الناس اللي بيحبوا التراث القديم. أنا كونغو ديمقراطيك نقول لكم مسار خير من غاديو تشاد كابيتانيك.

تيار انترناسيونال هارون جاكسون وكل اياله من كارتي كلمات بلاتفورم كلمات نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات دكتور حسن اسبرو نقول لك مساء جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه امينه بكر سنه فردقله عم دودو هناك من جوزا باري وكل الناس اللي بيحبوا الاغنيه القديمه

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجوا عنا بكلم لكم بكلام فرنسي. خدمانا في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والنشرات دوب سادي كركنا فيدل في طاولة المراقبة جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. خلال اجتماع الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عربت البلاد عبر المبعوث الدائم لها بجنيف أحمد مكايلة عربت عن قلقها إزاء استمرار النزاع وتداعياته النزاع السوداني وتداعياته الإنسانية في الإقليم. قدمت أمينة الدولة أمس بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي أعلنته الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في أكتوبر عام 1966 حول أهمية هذا اليوم. وجزء من البيان نعود إلى ورقة عبد الله هارون آدم.
2: محو الأمية من أجل الشعوب والكوكب والازدهار، كان ذلك هو شعار النسخة 60 لليوم الدولي لمحو الأمية الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام، والذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو في أكتوبر عام 1966، وذلك للتأكيد على أهمية التعليم ومحو الأمية باعتبارهما حقا أساسيا ووسيلة لتحقيق التحرر والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. وبحسب البيان الذي قدمته أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة غولي كوجي، تعتمد برنامج محو الأمية في البلاد على شبكة تضم أكثر من 2800 مركزا موزع في مختلف أنحاء التراب الوطني، وخلال العقد الأخير استفاد أكثر من 140 ألف مواطن تشادي من برنامج محو الأمية، وتشكل النساء نحو 60% منهم، كما استفاد عدد كبير من المتعلمين من تكوينات تقنية في مجالات مهنية مدرة للدخل تشمل النجارة والكهرباء والميكانيكا وتحويل المنتجات وغيرها. ورغم هذه الإنجازات لا تزال هناك تحديات تتطلب مواصلة الجهود، خاصة في مجال تحديث المناهج والوسائل التعليمية وتوفير برامج تربوية تتلائم مع الواقع المحلي واللغات الوطنية المختلفة. وأمام هذه التحديات تدعو الحكومة التشادية إلى تطوير برامج محو الأمية بما يمكن المتعلمين من اكتساب المهارات الرقمية والمالية وفهم بيئتهم بشكل أفضل واعتماد ممارسات مستدامة في مجالات الزراعة وتربية المواشي وإدارة الموارد الطبيعية. هذا وبمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية دورة العام 2026، تؤكد تشاد أن الاستثمار في التعليم والمعرفة يظل أحد أهم السبل تحقيق التحول الاجتماعي وحماية البيئة وبناء مستقبل قائم على التنمية والازدهار.
1: هذا وفي مدينة أبشة ثريا أبكر إمام تناولت لنا أهمية تعليم محو الأمية أهمية محو الأمية وذلك ضمن تقاريرها بأبشة.
3: الساعة 8:00 صباحا في حي جنين الطرق بالدائرة الثانية في مركز الحرمين الشريفين وفي حي الإمامية في مركز الزهراء بالدائرة السادسة من مدينة أبشة، بدأت قاعات الدراسة تشهد توافد الدارسات وعلى السبورة حروف وأرقام. هنا لا مكان لعامل السن، ففتيات ونساء بالغات يجلسن على المقاعد نفسها ويجمعهن هدف واحد، تعلم ما لم تته لهن فرصة تعلمه في طفولتهن. بالنسبة لبعضهن تمثل هذه تجربتهن الدراسية الأولى، بينما ترى أخريات في ذلك فرصة جديدة لتعزيز استقلاليتهن والاعتماد على أنفسهن.
4: قعدنا زمان ما قرينا، جينا فوق ولطنا وما قدرنا قرينا، لكن هسا ندمنا مرة واحد جينا بدينا نقرأ.
5: الحمد لله علمنا كثير، نقدر نكتب ونقري.
3: فقراءة كلمة وكتابة الاسم وحساب النقود وفهم الوثائق والمستندات التي ترتبط بالحياة اليومية، كلها مهارات بسيطة في ظاهرها لكنها تمثل في الواقع خطوة مهمة نحو الاستقلالية. غير أن التعلم في هذه المراكز لا يقتصر على محو الأمية فحسب، ففي مركزي الحرمين والزهراء تحظى التربية الإسلامية أيضا بمكانة مهمة في تكوين الدارسات.
6: طبعا التعليم ده يعني كيف إنسان يتعلم يقدر يكتب ويجري، وحتى الحساب الرياضيات أيضا مثل شفتوا ده قال نقروم زول واحد ممكن قبل ما يعرف شيء لكن علم ياسب من واحد لحد ألف.
3: وتوفر هذه المراكز بذلك فرصة ثانية لمن لم تتح لهن فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي لأسباب مختلفة، إلا أن هذه المهمة لا تزال تواجه عددا من التحديات، من أبرزها نقص المباني والقاعات المهيئة ومحدودية الوسائل والمواد التعليمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز قدرات المهيئين ورفع كفاءاتهم. ورغم هذه الصعوبات لا تزال الرغبة في التعلم قوية، ففي قاعات الدراسة يمثل كل حرف جديد تتعلمه الدارسة انتصارا صغيرا، وكل كلمة تقرأها بشكل صحيح تقربها خطوة أخرى من تحقيق هدفها.
7: الحمد لله إذا من ده اللغة الفرنسية ما منعرفوها، المهم الظروف الجايدين كل ما منقدر نفندهم دهارف ودهارير. حسن من جينا هنا في هذا المركز ده الحمد لله من اللغة الفرنسية استفدنا.
8: يعني أنا من جيتني ده أخلاقي اتحسنت، حتى معاملاتي مع الناس اتحسنت، والعلم الشلت ده محل تاني ما لقيته، حتى في علاقاتي مع الناس كل شيء تعلمته هنا ده ما اتعلمته محل تاني.
3: ولمواكبة

0: تشيع إن شاء الله في جمهورية تشاد للآخرين الذين لم يفعلوا ذلك فليفعلوا ذلك.
1: وهي خطوة تلقى ترحيبا من السلطات التربوية في الولاية.
2: الولاية تقريبا 828 مركز أنا ما هو الأمية من الدا تقريبا عندنا 131 دولار ده بالنسبة لسانتر هنا 7000 وعدد هنا الناس اللي بقروا في المركز في المراكز ده تقريبا 61,091 من ضمنهم ده تقريبا 49,536 دولار نساء.
1: وهكذا تقدم مراكز التعليم غير النظامي في مدينة أبشة ما هو أبعد من مجرد دروس تعليمية، فهنا كل حرف تتعلمه الدارسة هو انتصار، وكل كلمة تقرأها هي ثقة تستعاد، وكل صفحة تكتبها تمثل خطوة جديدة نحو الاستقلالية والاعتماد على النفس. أبشة، ثريا أبكر إمام للإذاعة الوطنية التشادية.
3: افتتح المدير العام للضرائب بيراري هاري صباح اليوم أعمال الندوة المتعلقة بقضايا النوع والتي ينظمها مشروع المساواة بين الجنسين في إدارة الضرائب، وذلك حول موضوع تحديات قضايا النوع الاجتماعي في إدارة الضرائب. عبد الشرير عبد المكرم آدم.
4: بمشاركة واسعة من خبراء ووكلاء ومديري إدارة الضرائب والمدراء التنفيذيين في أعمال الندوة الخاصة المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب بحثا عن المسار المتكامل لرفع كفاءات المعنيين في التكافؤ الجنسي في بيئة العمل. وخلال الأربعة أيام من عمر الندوة ستشرف نخبة من مجموعة الخبرة الفرنسية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية بتدريب المشاركين ورفع مهاراتهم بشأن تحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب بغية المساهمة الفاعلة في الحد من عدم المساواة. مسؤولة مشروع التدريب المتعلقة بتحديث قضايا النوع في إدارة الضرائب حواء جاي في كلمتها تقول إن الهدف من مشروع التدريب هو تبادل الرؤى في تسيير عمل إدارة الضرائب والموارد البشرية والبيانات والتحول الرقمي، إضافة إلى النظر في علاقات دافعي الضرائب ووكلائهم، وأن تحديث الإدارة لا تقتصر على تطبيق الأدوات فحسب بل تشمل اتخاذ خيار أمثل بشأن كيفية تنظيم الخدمات والبيانات والتواصل الراقي مع مديري الحسابات ودعم المستخدمين. ومن خلال هذه البادرة أردنا أن نخلق مساحة نستطيع فيها النظر معا في واقع إدارة الضرائب والحد من عدم المساواة بين الجنسين في واقعها العملي. ولدى افتتاحه لعمل الندوة المدير العام للضرائب أمبيراري مباري هاري يقول إن إدماج النوع في القطاع الضريبي يعكس إصلاحات ضريبية سلسة وفعالة، وتأتي هذه الخطوة في وقت تشارك فيه إدارة الضرائب في التحول الرقمي للإيرادات ورقمنة الإجراءات لدافعي الضرائب وتحسين جودة البيانات. ومن المتوقع أن دمج النوع يحدث نتائج ملموسة ودقيقة، ولذا أننا لا نعتبر أن قضايا النوع شاذة أو مهمشة، لكننا نبحث عن تعزيز مستدام للقدرات المؤسسية والتقنية للمديرين التنفيذيين بغية تحديد الإجراءات ذات الأولوية لترسيخ النهج الدولي والإقليمي. هذا ونشير فإن المشاركين في الندوة سيقدمون في نهاية عمل الندوة اقتراحات عملية وواقعية ومناسبة تمكن الإدارة العامة للضرائب في مواصلة مسيرتها المهنية.
3: في موضوع آخر من قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، تناولت زينب عبد الرحمن ظاهرة الملابس الموحدة للنساء والفتيات والمعروفة بالفرنسية الدونير.
5: ظهرت في الآونة الأخيرة لدى النساء في العاصمة إنجمينة ظاهرة خطيرة تتمثل في شراء الملابس الموحدة خاصة في المناسبات الخاصة والعامة والتي تورب بالفرنسية دونير، وذلك من أجل ظهور بمظهر جذاب لدى الهدور. إلا أن هذه الظاهرة لها آثار سلبية لدى بعض الأسر ذات الدخل المحدود، مما يجعل بعض الفتيات يلجعن إلى الاستلاف أو اتباع الطرق السلبية من أجل الحصول على هذا الطوب أو قطعة الملابس الموحدة. حول هذا فقد عبر بعض المواطنين عن استيائهم من هذه الظاهرة.
6: مرات دا يرد فلين أدو أربع خمسة يرد فلين خشم واحد، مرات دا أدو واحد دا تشيل فوق الدونر، اتنين تقدر تشيل فوق الدونر.
7: زمان دا المرأة تسيد أشير هنا زوجا إن سألت قرص هنا دونر ولا أدو ولا كيك ما عندك كلها يتلقى طريقة تسيد فوق أشير ما ينسمي كقدر انت انتيتا ولا ما انتيتا كون.
6: ولكل بناوي خليم ما يشولوا دونر، دونر راح السقاب بقولوا ثقافة لكن ما ثقافتنا هودا. كالجيت خالك يسمي شنو كل ألبس يمشي لبزة ما عنده فوق أي إب.
8: الدونر ده انت عندك أخوان عندك قالات عندك رفقان حلوة هلا تفرح بأخوانك،

0: تشيل تلبس معهم تنبسط معهم يوم اللي ناروك يورك ده بكونه تنبسط معهم، لكن ما إجباري إلا بكونه تأثير الراجل تجبره تقول لابد إلا تشيل لي دونر.
1: كما تعتبر ظاهرة الملابس الموحدة في المناسبات من الظواهر المستوردة وعن الدوافع التي تدفأ النساء، يوضح الخبير الاجتماعي البروفيسور محمد سالي أيوب قائلا:
2: في الزواج دائما من الظواهر التي تتقبل التحول والتغير، من الممكن أن تحدث فيها أشياء ما كانت موجودة في فترة من الفترات تظهر في فترة أخرى، من بينها الألبسة الموحدة، مجموعة من الزميلات أو المساعدات للزوج والزوجة، شيء جديد دخل عندنا ما كان موجود في السابق للوصيفة أو المساعدة فقط، الآن بقي مجموعة من الوصيفات أو مجموعة من المساعدات. هذا يعني تكاليف علم الاجتماع المختص بالأسرة بيقول أي مظهر من مظاهر المصاحبة للزواج التي فيها تكلفة وفيها نوع من أنواع التقليد الأعمى لبعض طبقات الاجتماعية، ممكن واحد عنده إمكانيات يقدرها لكن واحد آخر ما يقدرها. نحن دخلنا في شيء خطير جدا في داخل الأسرة اسمه المصاريف الإضافية.
1: كما قدم البروفيسور محمد سالي أيوب بعض النصائح والتوجيهات للنساء والفتيات اللائي يتشبثن بالزي الملابس الموحدة.
2: رسالتي بوجهها للطرفين الشاب والشابة، انتوا عارفين نفسكم وعارفين دخلكم، ما تغشي زوجك ولا انت كمان تغش زوجتك، تعالوا بوضوح واعربوا عن قدراتكم، ما تعمل فيها انك انت عندك بير بتاع قرص عشان تغش البنت ولا تغش اسرتها، انت حدودك قولها من البداية، البنت ايضا لزوجها وعارفه وباكر حيعيش معايا، اذا كان داير يكون زواج مدى الحياة انتبه، ما بدايته تبقى فيها غش وفيها سحب ثقة وفيها ديون. فمن البداية الشاب والشابة اعرفوا نفسكم لدخلك ودخلها لقدرتك انت وقدرتها هي.
1: نذكر بأن النصائح والتوجيهات التي قدمها القبير نعمل أن تجد أذانا ساقية لكل من يتمسك بهذه العادة المستوردة والعودة إلى هويتنا وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة.
3: في المجلة الاقتصادية موضوع جديد وهو مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية ذات ترابط 2030. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل والتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في النسخة الجديدة من برنامج صدى الرئاسة لهذا اليوم 6 سبتمبر 2026. يسعدنا أن ننقل لكم مجموعة من المواضيع المهمة التي شغلت الرأي العام هذا الأسبوع، بداية من تتويج رئيس الجمهورية بطلا للتطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة شاد، وتوظيف الكوادر الصحية، والاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. أسمهان جرواتيدو تجيز لنا ما جرى من أحداث خلال هذا الأسبوع، نتابع.
1: أجرى مشير شاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 لقاء مع 12 شخصية تمثل 8 منظمات ومؤسسات دولية معنية بمجال اللقاحات والتطعيم في دول حوض بحيرة شاد. ويمثل هؤلاء الشركاء عددا من المنظمات والمؤسسات الدولية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومؤسسة جيتس ومؤسسة الكوتانغوتي ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتحالف العالمي للقاحات والتحسين ومنظمة روتاري. وخلال اللقاء أشاد شركاء شاد في المجال الصحي بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال التطعيم ومكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية في حوض بحيرة شاد، مسمنين دور السلطات الشادية في تحقيق هذا التقدم والذي جعل من شاد شريكا أساسيا يعتمد عليه في تعبئة قادة الدول المنطقة حول الجهود الرامية لتعزيز التغطية بالتطعيم. كما وجه الشركاء دعوة إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في حدث كبير سينظم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد من المانحين، من بينهم بيل غيتس، إليكو دانغوتي، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر 2026. وفي اليوم نفسه كرم رئيس الجمهورية مشير شاد محمد إدريس ديبيت نو ومنح لقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال في حوض بحيرة شاد من قبل الشركاء والمانهين والجهات الفنية العاملة إلى جانب شاد في مجال التطعيم. وتسلم رئيس الجمهورية الجائزة بقصر توماي بحضور مسؤولي القطاعات الصحية وأعضاء الحكومة والشركاء الفنيين والماليين، تقديرا للجهود التي ساهمت في رفع نسبة التغطية بالتطعيم في شاد من 41% إلى 71%. وأكد الشركاء على قيادة رئيس الجمهورية في حشد دول المنطقة حول هدف مشترك يتمثل في تحقيق التطعيم الكامل للأطفال وجعل شاد خالية من شلل الأطفال. وفي سياق آخر، وفي إطار متابعة النشاط الحكومي، ترأس مشير شاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بقصر توماي اجتماعا آديا لمجلس الوزراء. وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروعي قانون يتعلق الأول بوزارة المناجم والبترول والجيولوجيا، حيث درس المجلس مشروع قانون يتعلق بالقانون البترولي، فيما يتعلق الثاني بوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، حيث درس المجلس مشروع قانون يتعلق بقانون العمل.
0: في فقرة رأي الخبراء نستضيف اليوم منسق خلية رصد وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية التي أنشأها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو لتقييم المشاريع ومتابعة تنفيذها. الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم يجيب على أسئلتنا حول عمل هذه الخلية وأهدافها والأنشطة الميدانية التي تقوم بها، نتابع.
2: خلية للمتابعة وتقييم من السياسة والمشاريع في رأس الجمهورية هي يعني أسست يعني قبل سنة رئيس الجمهورية المشير شاد في برنامج حقنا التنمية الدائري نفس للشعب التشادي بدأ يعني عين يعني كون الخالية ده للمتابعة عن المشاريع الرئاسية. الهدف الأساسي المتابعة للمشاريع والبرنامج والسياسة المهمة للرئيس الجمهورية، يعني الخالية ده يعمل متابعة، لو قلنا متابعة يعني يكون يعني يومي وأيضا تقييم المشاريع المنفذ في الميزانية الدولة، وبيتابع هنا شركاء في التنمية مع بلدنا. دونك الخلية يعني يعمل تقييم ويعني يفتش الحلول، مثلا في المتابعة نشوف يعني هل المشاريع جاي يديروا مدير ولا لا، هل يعني المشاريع في الميدان عنده مشاكل، أو هل لو في المشاكل يعني نقدموا يعني حلول لكي المشاريع يعني تتنفذ بسرعة، يخلي الشعب يعني يستفيدوا من المشاريع، والتنمية يكون يعني مستدامة ودائمة في بلدنا. وهذا الخلية يخدم كل الشركاء، ونعمل تقييم لكي المشاريع تتنفذ كويس، وأيضا الشعب يعني يستفيد من المشاريع. الأهداف من البيسات في الميدان زي ما تعرفوا، لو نتحدث في التنمية عن البلد يعني ما في العاصمة، البلد يعني هي في 1,284,000 كيلومتر مربع، يعني في دولة، والمشاريع يعني تتنفذ في الميدان. بسبب ده يعني الفرقة الاثنين مشوا بجانب الجنوب، يعني في لوغون اوكسيدنتال اورينتال في مندول، وفي موين شاري، وايضا في سيلا، في وداي، في بتحة، وفي في جيرا. وده يعني لكي يعملوا يعني تقييم عن المشاريع، نشوف في الميدان شنو حاصل. ده يعني حاجة مهم. وبالتالي ويخلي يعني السلطات العليا أيضا يشيلوا القرارات الصارمة لكي العمل يعني في الميدان يكون كويس. كثير من المشاريع يعني جت النفس يعني الحمد لله، وفي جانب البنى التحتية مثلا في الطرق، يعني في حاجات كثير يعني اليوم يعني يخلينا يعني نكون فرحانين. لكن ما خلى المشاريع يعني تتنفذ بدا ايضا في الميدان لاحظوا كثير يعني في المشاريع مرات يعني باسباب يعني ما كبير يعني باسباب صغيره، وبدا يعني ناقشنا كثير في الميدان لهل نلقى الحلول. وايضا الانجازات من الحكومه هو انجازات للشعب، وبدأ يعني بعد الحكومة عمل مثلا إنجازات، مثلا مستشفى وحاجة أخرى، مثلا مدارس، الشعب يعني يقوموا بأهمية عن التحفيز، يعني يقوموا بالأهمية يعني يعرفوا العمل الإنجازات ده عنهم هم يعني، ده حاجة مهم. وفي ملاحظة آخرة، فيها مشاريع يعني مثلا المركز للتدريب المهني، يعني حكومة يعني نفذ المشاريع البنى بقى مثلا في الميدات يعني ايضا موجود، ولكن للاسف يعني المركز زول يعني ما شغالين، بعد يعني هم ما شغالين، لو ما الهدف الاساسي ان المشاريع يعني ما ليكنا، ده يعني مشكله كبير. الحكومه يعني مول موارد كتير والمشاريع تنفذ، وبعد يعني ما عنده يعني تغيير في الحياة عن المواطن، ده مشكلة يعني أيضا كبير. وفي الأخير يعني رئيس الجمهورية مشير شاد يعني عنده هدف كبير، السبب المهم عن المتعبة لكي المشاريع يعني بخير الحياة عن المواطنين عن السكان، يعني ده حاجة مهم جدا. لو عملنا حاجة حل المشروع ده يعني خير حياة عن الشعب عن المواطنين، ده يعني حاجة اليوم مهم جدا. وفي الأخير يعني نطلب من كل الجانب المختص يعني أي زول يعني يلعب دوره زي ما مكلف وكلفه، وأي زول يعني عنده يعني لازم يرد في مسؤوليته. يعني بعد يعني في الميدان يعني نظرنا، واليوم كان في نزال يعني نطلب من الجانب المختص الشعب ولا مثلا الانتربريز يعني ناس اللي عملوا العمل في الميدان، مثلا في جانب هنا السلطات الاداريين، يعني ممكن ناس لازم ياخدوا بالمنسقية كاملة وبنية مخلص، ده حاجة مهم. اليوم يعني لو ما في الكوميونيكاسيون بين الجانب المختصين، يعني ما نقدروا يعني نلقوا حلول ونلحقوا الأهداف. اليوم يعني نطلب من أي زول يشيل أهمية في مسؤوليته، والبلد يعني لو أي زول كان ما بلعب دوره زي ما مكلف، يعني ما نلقوا حلول. واليوم لو حكومة يعني يعمل حاجات، أي زول يعني يربط صلبة ويجيب سهم هكا لنلقوا حلول، ولكي التنمية مستدامة والتنمية يكون عادل وإن شاء الله موفر لكل المواطنين.
0: انطلقت بعثة من خلية رصد وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية للعمل ميدانيا في ولايات شرير الأوسط ومندول ولوغون الشرقي والغربي، حيث وقفت على مستوى تقدم المشاريع واحترام المعايير والتزامات رئيس الجمهورية لصالح سكان هذه المناطق. خالد موسى الحاج رافق البعثة وأعد لنا هذه الورقة.
3: تعمل خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية ميدانيا من أجل التحقق من تنفيذ الالتزامات التي قطعها مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو خلال جولته في الولايات 23 عام 2023، والبالغ عددها 301 التزاما في قطاعات البنية التحتية للطرق، الصحة العامة، التعليم، المياه الريفية والحضرية، الطاقة، الزراعة، الثروة الحيوانية، إدارة الأراضي، والسياحة والثقافة. كما تشكل هذه الالتزامات جزءا لا يتجزأ من البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية، وتتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. وأظهر تقييم أجرته خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية في يناير الماضي بعد مرور أكثر من عامين على هذه الالتزامات، أظهر انخفاضا في مستوى تنفيذ هذه الالتزامات، ما دفع إلى توجيه الجهات المعنية لتسريع استئناف المشاريع المتوقفة واستكمال المشاريع الجارية. وبعد 6 أشهر عادت الخلية إلى الميدان لمتابعة التقييم وتحديد العراقيل والوقوف بصورة مباشرة على مدى تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع. وتشمل المرحلة الأولى 8 ولايات موزعة على محورين: المحور الأول ولاية شعري الأوسط، مندول، لوغون الشرقي ولوغون الغربي، والمحور الثاني ولايات والداي، سيلة، البطحاء وقرة. وفيما يتعلق بالمحور الأول الذي تشمله البعثة والذي يضم ولايات شرير الأوسط، مندول، لوغون الشرقي ولوغون الغربي، يبلغ عدد الالتزامات الرئاسية فيها 35 التزاما، إلى جانب عدد من المشاريع الهيكلية في مجالات الطرق والمنشآت الصحية والتعليمية والمياه والزراعة والمنشآت التجارية والإدارية. ولا تقتصر المهمة التي تقودها بعثة خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية على متابعة الالتزامات الرئاسية فقط، بل تشمل أيضا تقييم مشاريع أخرى ذات طابع هيكلي بهدف الوقوف على مستوى تقدمها وجودة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. وتضم البعثة خبراء في الهندسة والمياه والاقتصاد والمالية والبيئة وإدارة المشاريع ونظم المعلومات والتقييم والمتابعة. ولا تكتفي البعثة بالمعاينة الفنية والوثائق، إذ تجري مقابلة مع مسؤولي المشاريع والسلطات الإدارية والتقليدية والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمعات المستفيدة، إضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين الموجودين في المناطق المعنية.
4: جينا هنا يعني لنقيمه ونشوفه المشاريع الفرقة معي، يعني يكونوا في الميدان واني يناقش مع المندوبين عن الوزارات، مع رئيس مجلس البروفنس، مع الشعب، لكي نلاحظوا المشاريع هل جايب وجوبه يعني تغيير في الحياة عن الشعب ولا لا. والهدف عن البيسة يعني نشوفه كم لو في صعوبات، يعني كيف نجوب الحلول ونلقوا رد يعني لكي المشاريع يعني ينفذ بسرعة ويجيب يعني تغيير في حياة المواطنين.
3: كما تستمع البعثة إلى السكان المستفيدين من المشاريع من خلال مشاورات مجتمعية تهدف إلى معرفة آرائهم وانطباعاتهم وقياس مدى استفادتهم من المشاريع وتأثيرها في ظروفهم المعيشية، فضلا عن رصد الاحتياجات الجديدة والشكاوى والمطالب المحلية.
5: ميسيون ده جادة علينا كله هلو لنا عشان شكل كتير بدو وما كملو مش الأسا قاينا هاجو كلامنا أوبيتال بروفنسيال ده بدو ما كملو بالي دي جستيس ده بيت ده كلمة كملو ده علينا كله ما هلو لنا خلي شكل هلو ما نشافو ده بس يمشي هاجو لبريزيدان خلي يشيل في إيدينا نو يخدي مفوغا وشانتيا وايدين ده هما الأوروغا اللي يكمانسيو ياسا كله ما كمانسي ya sa kul ma commencé al bado kul ma kamolo al président promettre kul ma commencé dani doru achan hubas rasala cellule technique da jada conclusion al cellule technique da maraga fi rapport ana da khali shele ya khadi foga o shala ni yake rasala na ani na halu lena parce que na swaidin da yo ju basi commencé shi yake wa gablu yamshu maga ni shufu o délai d'exécution la kul fat وشكل دماء سودا أنينا ذات ما حلو لنا.
3: وتستغرق المهمة في ولاية المحور الأول 30 يوما من العمل، تليها مرحلة تحليل وإعداد التقارير في إنجمينة، ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية واجتماعات مع السلطات ومسؤولي المشاريع وجلسات عمل مع الفنيين، ثم عرضا أوليا للنتائج قبل إعداد التقرير النهائي. ولا تكمن أهمية العملية في عدد الزيارات أو التقارير، بل في قدرتها على تصحيح المسار وتحويل الالتزامات والمشاريع المتأخرة إلى خدمات ومنشآت يستفيد منها المواطنون فعليا، مما يساهم في تعزيز أثر المشاريع على حياة السكان ويسهم في تحسين تنفيذ البرنامج السياسي والمشاريع الرئاسية.
0: كشفت البعثة عن آمال كبيرة وضعها السكان في هذه المشاريع الحيوية، ويتطلعون إلى تحقيق هذه المشاريع بعد الزيارة التقييمية للبعثة. نتابع آراء المواطنين والمنتخبين المحليين في ميكروفون نبض الشارع.
4: اليوم ميشون أنا بريزيدانس جا في كومرا دا حلو لنا بلين أنينا البوبولاسيون إشان أول دا ناس غاية جمين بريزيدانس دا نكون غاية الغو أوتوريتي ويهاجو مام ويقابلو ويمشي يسوي رابور للبريزيدان أنكون بكلام ويدان دا بريزيدان بغا ياسما لكن اليوم جون لنا في كومرا دا ميشون الجا دا غا ياسما ناس كلو ناس الفي سوسيتي سيفيل ناس الفي شيف دو كانتون ناس كلو دا يا تو كلو اندا بارول حاجه لي شيف دو ليتا ميشيل نادم الجيفران ميشون ميشيل شيف لا شيف دو في كومرا كي دونك ميشون الجا دا حلو لنا بلين وندورو كي شان كلام لي شولي ودلي شيف دو ليتا دا doléances à l'échelle de la Kalia Yodou Adil. Donc, on doit féliciter Michon, on doit se rapport à Adil, le chef de l'État, le Fakir, le Koumra, le Anna Al-Madourine, handicapé visuel ou auditif, en Bokin ou la Amianin Koula, on doit que le chef de l'État, Fakir Lena, Ishan École, Anna Amenda, Mina Al-Badouda, à Koumama Bala, salle de classe, Waike Lenazda, on doit que le chef de l'État, Fakir Lena, le Solena, salle de classe, Waike Latinemke, Yalla et Dussoura, sous mes collègues, M. École, d'abord, c'est Nadou, inclusion au chef de l'État, Irida Blenda. Félicitations, le chef de l'État. Ishan awal dama ma chifna mission a l'éduquer ya haji ma population directement michel awal ala sagan soda awal dana yeju da haji ma autorité wasada chef de l'état min présence awal fatu kulu kulu nadum ala ya yeji asma population ke mafi donc jaina la mission da halulana bilen
6: impression na mission aljada sakarna le marwaike asan sokol michel da yon wail sa makan lena chifna projet à l'état rasolofi département ma province dol achan isaïd dalé chab dol achan yadila wo yabga politique na président yamshi gidam wo nas kamanja wasalofi sur le terrain wo sokol da mambik wo gas les populations wo alio maréchal mamati idriss debia décidé hadar rasil nas yeji chufu sokol da kan les populations wala makan wo nas da wo wasal lena wo uman liga sokol al président idorada anna shakarnam bilen
7: nahnu farhanin jiddan yani shayda yom way ke mashit na fi doba wal yom min likina rujal ujo baaso fi tanmiya ana lugona sharqiya da anna ke farhanin jiddan wa ashiya mishi ke da kam daiman ga yaju lena da anna nafuka dar doba nana da yani fajar bil tanmiya tawali barway donc agida نشكرك كثير ونشكر الرئيس الدولة محمد إدريس ديبي. شكرنا كثير بحكمة على أنت بفكرة ديل على أنت الجبلنا في اليوم في لغنا الشرقية دا أجد إلى نشكر كثير ألف مرة.
0: نختم الحلقة بهذه الورقة التي نتابع فيها التزام الحكومة بتوظيف 500 من الكوادر شبه الطبية ودمج 426 آخرين في القطاع الصحي. ما هي القيمة المضافة لهذا الالتزام الحكومي من حيث تعزيز الخدمات الصحية وتوفير فرص العمل للشباب في هذه الورقة؟ عاد الاجتماع الشهري حول الصحة وعادت معه البشائر حاملة معها بصيص أمل لتوظيف 500 مساعد في المجال الطبي و426 من ذوي الخبرة الذين يعملون بعقود مع الشركاء مثل تحالف جافي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد شرفت عقودهم على الانتهاء حيث يتم دمج هؤلاء رسميا في الوظيفة العامة وفقا للاتفاق الضمني بين الحكومة وشركائها. عودة الاجتماع الشهري حول الصحة يرى فيها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ضرورة ملحة لمتابعة التزامات الحكومة وتقديم تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.
8: تقوية النظام الصحي بيحتاج لموارد بشرية، والرئيس خلاص أدى أمر للحكومة على أساس تطبق القانون إن شاء الله بإذن الله ربنا سهل قبل نهاية السنة الأمور دي تمشي، ونحن مستعدين إن شاء الله الأمر يمشي بطريق يعني واضح عشان الناس كلها بتعرف.
0: ومن المؤكد أن تحسين الرعاية الصحية يعتمد في المقام الأول على الكوادر البشرية المؤهلة وتوفيرها في كامل التراب الوطني، وهذا ما جعل اهتمام الحكومة بتوظيف الكوادر الطبية متواصل منذ بداية المرحلة الانتقالية وحتى هذه اللحظة. فيما أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بأن الوزارة ترفع احتياجاتها لوزارة الوظيفة العامة التي بدورها تترجم تعليمات رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، وتعد عملية التوظيف هذه استجابة ملموسة لإشكالية مزدوجة تتمثل في تعزيز القدرة التشغيلية للمنشآت الصحية في البلاد وتوفير فرص عمل لمئات الشباب الذين تلقوا تدريبا في مجالات الصحة العامة والذين غالبا ما يواجهون البطالة لفترات طويلة قبل الالتحاق بالوظيفة العامة. ويتيح قرار دمج المتعاقدين ضمان استمرارية الوظائف التي يشغلها بالفعل مهنيون ذو خبرة، مما يجنبهم الوقوع في براثن عدم الاستقرار الوظيفي أو البطالة عند انتهاء عقودهم.
9: Maréchal, en tant qu'instruction, recruter les cadres en fonction publique, dans les cadres de en fonction publique, en budget finance 2026, 500 agents en santé, ou 400 autres agents pour les recruter. Et si on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu commission de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a recruter. السانتي ده مفهوم مهم، سانتي ده شانتي مهم أنا مارشال إن شاء الله ركروتمان يكون إن شاء الله على طهرام.
0: تدخل هذه الجهود ضمن المشروع العاشر من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية مشيرجات محمد إدريس ديبي إتنو الذي يعنى بتحديث النظام الصحي بالبلاد، وتعتزم الحكومة خلال هذه المدة توظيف أطباء وممرضين وقابلات لسد النقص في الكوادر المؤهلة في مختلف مرافق الرعاية الصحية سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وبين توظيف الخريجين الجدد ودمج أصحاب العقود توفر الحكومة ما يقارب 1000 وظيفة جديدة قبل نهاية العام 2026.
10: حظا أوفر لجميع الشباب. نهاية الحلقة، شكرا لكم وإلى جديد الملتقى، دمتم بخير والسلام عليكم.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر

0: بالتربية عن الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة عن المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عمل في البحرين، عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأعطاني النية والقوة عن البهاي.
2: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة. تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنمشية بقرشية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا وتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
2: السيد عمر كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده أني ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهلة، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعينا لبن ما لهم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نسوي فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
2: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله عنينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول ورده، وعيشي أنا القدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
2: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هقا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ونطول للبهايم.
2: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة انت الحيوانات، هل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروب وكان البناء كان الهلابة ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص هي تسوي نص.
2: بلال الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب ننظم الأنجري الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في

0: قسم البهار.
1: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
0: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش اللي بيقولوا بكلام النصارى دي غازيرو، ما في هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده في هبي نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشي.
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
0: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
1: يعني من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
0: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده، بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود. أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو أغرارنا الغنم وأغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما سهل.
0: ما سهل كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشال ده قول قاي في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربي من جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كي بس قول شيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
0: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أرضا شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدون وانصيد كان ساعدهم ده المئيشيتهم تقول.
1: كلمة أخيرة للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو.
0: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا ألمي وبدور ليا مال قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب.
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد. كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
0: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
1: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
0: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
1: تشرح لنا المراحل حقت صناعة الجبنة، مثلا اللبن تحطوا وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
0: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطوه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصب له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوب، كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
0: الله يعلم، نصنع جبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في.
1: اللبن وقتش بكتر كثير لحد تصنعوا الجبنة
0: في الخريف؟ ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت عشان اللبن ناقص من رايت.
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
0: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت، نصف الطاونة نرتشو، وكان رتشنا ده نصف المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنينا هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل النمط ده بيفيد للبهايم وبنقيم اللبن كتير ما نسمونه نمط اللبن.
1: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيوت جوا الماء بيحتاج للشمس،
0: هني الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
0: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس نخلبطه مع المسر ومع الذرة وندسه في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودي السوق ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس؟
0: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشولوا السمك ده بزول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو تلاتة، نادم الجدي يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
1: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
0: أنما وقت
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
1: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقي تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: أنا أقطعه كلام جاي كربة قرين أنا بقر ده. بقر ده كان سراسة يا كل جاي كربة راسة. كلام جاي عادي بقر ده أنا أقطعه.
1: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي؟
2: لا الفكرة ده ماشي كويس.
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان في خدمي أنا وتخاف ده ما ممكن ما بشاري لكن انت ناري من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت اليوم واقف هنا قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وغرها افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن اللي يسوي جوده ويشتغل تاسا افضل.
1: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده كيف تشيف الفكرة حقتك؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعده واللي يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 50 شقالين نار من تجاي ما شقال وبشعلاك جاي شقلك أفضل من نالو من إندو ما شقلك واللي يساعده واللي ينكي في مالا ده.
1: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة، كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم، البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة، متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا البخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر داكونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لينا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكري سانتر ده؟
1: يعني اليوم كني مكان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس. يعني هنا شكل كي عندك ليدا، بس ك يلاقي نشار يروكو عشر بكل يشوف أن تيس مشون دلوقتي هذا شكل ما يافا. يعني أي ما يتوكل إن دا نظام لي ترانسفورم لي يدي لي أوين. ويعني أنا اليوم على أنتني علم وعلم دا هو بليب بدانس وبليب دا ما شاء الله أنا اليوم avec pakan kachir machit États-Unis, machit Angleterre, Italie, France, voyager machallah machit chifta wuta wana kulta ile mala antania lungan havi foga da kalana kulu nagdan saira ne awina foga nas tabash anda kale jit be ekibagi bo organisation agi kan awunu yalat kan la gutum shari be lip le yani yalgo nizam adil oda aliyum kirib ashara sana kale kan sukiti meda
0: tishila responsabilité hana nadum le akilana wa sharapa nauda ما هين من وين يا جاي يجيك المساعدة ده؟
1: ومش الله كل قال كإندك نيل المساعدة، إندك نيل تأوين ده، ليت ترانسفورم نادم، هل ما إندك بيت نادم من تاب كانت أوين ده الله كل أوينك، ومش الدا تابس عنك وكاتنا من قلبنا وما فكرنا من كتيرة، أنا شكل فكرنا كتيرة نساعدو يالد ده. و كتير مكان سورة كتير را أنا كلو عندنا بريستاشن بس كأنا أرتيزو عندنا كوتاعنا أنا بريستاشن أرتيستيك هل كان سورة أنا لو فوق كروس وكان جالنا ما شاء الله كان بو أكلي لي على ياكلو وعندنا اليوم فكنا ريسوران كافي داكونا يلا دا كارين كل غيروكو كاي ساوغو كاي تاكمو كافي ومن كل غيروكو شوكولا شيا وشوكولا وعي سعيدنا لين أونو فوق يلات وما شاء الله ناس أكارين كاي ساودونا كلا عندهم شوكولا يجاي ينتونا مساعدة يجي ساودونا ينتونا ريس أكاري ينتونا غروس كلا لين بفو أكل يلات ما شاء الله تبا شوكولا أننا قايدين فوق اليوم كم ساودو فوق يلات دا قريب 10 سنة
0: يالات دول دا جو من ديفيرانت ريجون ويالات دا جبتو من الشاري دا كي كيف يا انتي قدير لميتهم وخطيتهم بكان وايد ما يسو مشاكل
1: ميشي قلتا كي يعني انا يالات دا نغن نمشي لهم مم قايدين من الشاري دا ما يعرفو بكان كي يمشو ما يعرفو كرا سانتر كي راقينا يعني نغن نمشو من الشاري كان لغوتهم بس كي نافو كرا نادم قاي من تاب يدور مساعدة كيف نسيرو لبايدن كيالغا نفسا كان وياك دا يشيل ديسيزيون ياجي او دا كريتيان دا مسلمان دا كمان داو لكن اني نمين كود انتولوجيا كنرا ما كان سو مشيل دا ونار مساعدة دا سيدا نادو مردان نار مداكو ما يعرف بكان ما يعرف دا ياكل ما يعرف ترنوم كان ساودو ما شاء الله كان اوينا كلاس بو كان ريكيب ريتروفي نفسا ناغرون ساودو وكاتيه كان سودا يالان ما كان كروم نتاول كاتيه من سانترم بس كان انينا قلنا شنو شاري ما ولدو ولد نادو يالا دا كان مارو دا اندوم علوم كايدين انتم اباتم انتم اماتم عندنا شكل نسور نسيرهم انتم ريدوكاسيون او بايدن شان نفهموا شنو كان مراكا يلا دياجو لنا كله عندنا كمان ندانتيفانا نسو انكت بانكت نمشي نلقوا حالهم انا سمام لي يعني شنو يكربوا يلا دا كالي يلا دا يلقوا ايدوكاسيون نورمال مش الله انا كانسو كان سيودو فوق يلا دا والوم كريم ياسين انا قريب 644 انفان الكابل نام لحالهم اللوم عندنا 84 يلا ريسوي كالاس الغاي دبرو كربو بيتم أكارين قايدين يدورو كان سايدوم وأكمبانيه ما بسمع إنجينا أكارين قايدين دراسهم جيبي سيفرة كربو متنغاي من مزون داري أنا دوزان يكلم يجيبولو بكان يمشي ما في بكان نوم ما في كلاس يمشي لعالم كوي تردوم كاين تباندي دلن كام شو كل كم هم يستيغماتيزي يروك من سوشيتي يجيبول بطان من تنجي من أبيتو داسو أنا شيفن شو كل دامان يافا كاتنا بروجي أنا رنتيغاسو أنا دلن كام